أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

لها حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: شيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه بليلة 16 أيلول 1982 وبين زواريب مخيمي صبرا وشتيلا ببيروت صار واحد من أبشع فصول التاريخ، مجزرة مرعبة راح تحيتها مئات ويمكن الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم نساء وأطفال وبدم بارد، واللي نفذتها مجموعات لبنانية متمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي وبغطاء من الجيش الإسرائيلي يلي كان محاصر المنطقة. خلال 48 ساعة تحولت الزواريب لجحيم والعالم كان عم يتفرج، ولليوم ما طبقت العدالة وما حدا حاسب ونال عقابه، وما زالت هالمجزرة جرح مفتوح في قلب كل فلسطيني.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بيأس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة، انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. نرحب بكم متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. بداية أسبوع موفقة بإذن الله، والبداية بأبرز العناوين. شهيد رضيع بالخليل، نادي الأسير الفلسطيني يحذر من تحول السجون الإسرائيلية إلى ميدان للإبادة بفعل الأمراض والتجويع والحرمان من العلاج. ستون ألف مصل بالأقصى أمس الجمعة. بلدية نابلس ولجان شبابية وتطوعية ينفذون عملا تطوعيا للنظافة في المنطقة الشرقية من نابلس. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بأبرز الأحداث والتطورات الميدانية والوجبة الإخبارية الصباحية التي أصبحت كأنها حدثا يوميا. الحمد لله لم تسجل هنا في نابلس أي من عمليات الدهم والاعتقال منذ ساعات فجر هذا اليوم، باستثناء أحداث يوم أمس اللي كانت فيها نابلس حاضرة بقوة، وبخاصة عمليات الاقتحام اللي كانت فجر الجمعة في المنطقة الشرقية من المدينة، مخيم بلاطة، عسكر، جبل عسكر، وتم فيها اعتقال 4 مواطنين، وأيضا تخريب محتوى مطبعة في مخيم بلاطة للمواطن هلال رمضان، طبعا أيضا اقتحام منزله، تخريب المطبعة، تدمير محتويات المنزل، ومن ثم اعتقال، إضافة لاعتقال 3 آخرين من جبل عسكر ومنطقة مخيم عسكر القديم. هذا كان يوم أمس. أيضا في ساعات الظهيرة وعصب ومساء يوم أمس كان هناك اقتحام أيضا لمنطقة بيتا واندلاع مواجهات فيها، سهل أودلا، منطقة بيت فريك اللي تم فيه أيضا اقتحام واندلاع مواجهات فيها، كان هناك تواجد احتلالي على مفتلق عزموت طريق الصرافين، أيضا كان هناك اقتحام آخر إلى منطقة المسعودية ومنطقة حومش، وعمال عربدة المستوطنين بالأمس في أكثر من مكان تخللها حرق محاصيل وحقول زراعية للمواطنين. طبعا أغلب المناطق تم فيها عمليات دهم كانت خربة مسعود في منطقة يعبد، حرق أيضا منازل وممتلكات مواطنين، أيضا منطقة جبع كان هناك أعمال عربدة للمستوطنين بوجود قوات الاحتلال، أيضا كان في يسوف في منطقة سلفيت أيضا تخريب لخطوط مياه وأعمال عربدة للمستوطنين، إضافة إلى عمليات اقتحام فجر هذا اليوم سجلت في بلدة كفرسور في منطقة قلقيلية، وكان هناك توزيع ملصقات تتوعد المواطنين بالانتقام والعقاب الجماعي، أيضا كان هناك يعني اعتقال مسن في منطقة رفات قضاء سلفيت وهو المواطن حسن المشني، تخريب محتويات منزله وتواجد الاحتلال داخل المنزل لفترة طويلة من الوقت، أيضا كان هناك شهيد بالخليل أيضا كما ذكرنا اللي هو الطفل الرضيع الذي كان برفقة والديه، تم إطلاق النار على المركبة التي كانوا فيها فاستشهد الطفل الرضيع اللي يبلغ من العمر 7 شهور، إضافة إلى كان هناك أيضا إعدام لشاب في بتين في منطقة رام الله يوم أمس الأول. هذه الأحداث كلها أيضا كانت بشكل كبير، طبعا الطفل
اللي هو سام فهد أبو هيكل، 7 شهور سام فهد أبو هيكل، طبعا بحضن والدين في مركبة في الخليل، تم إطلاق إنذار على المركبة بدون سابق إنذار، مما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع ابن 7 شهور، وأيضا كان هناك إعدام للشاب في بلدة بتين. هذه تقريبا يعني أحداث اللي كانت في الساعات 24 ساعة الفاتحة.

ولكن كما ذكرنا قبل قليل، السمة البارزة في الأسبوع الماضي ليس فقط تكثيف عمليات الاعتقال، وإنما اعتداءات المستوطنين أخذت شكل مميز وهو حرق محاصيل المواطنين وبخاصة حقول الحبوب. هذا تكررت في أكثر من منطقة بالضفة الغربية وبآن واحد، يعني يوم الأربعاء والخميس بالذات كان هناك حرق، وطبعا استنفت يوم أمس الجمعة كان في حرق هنا في نابلس في سهل الساوي واللبن الشرقية، كان هناك أيضا حرق في سهل حوارة أودا العوارتة، كان هناك حرق أيضا الحقول في مادمة وبورين، وسبق ذلك بيومين حرق المحاصيل في منطقة عقربة ودومة. ثم انتقلت عمليات الحرق إلى كفر مالك والمغير في منطقة رام الله، إلى منطقة سنجل، وأيضا في مناطق الخليل. وهذا يعني أعطانا سمة أن هناك مخطط للمستوطنين لإيقاع أضرار فادحة للمزارعين، وبخاصة في موسم الحبوب اللي هو الآن يعني في ذروة الحصاد، وهذا يعتبر يعني بالنسبة لكثير المزارعين ثروة العام اللي بتم فيها توفير الأعلاف والشعير للثروة الحيوانية، للأسف الآن تعتمد على الأعلاف وعلى الشعير وعلى التبن كما يقول المزارعون أكثر من الرعي، لأنه أصبحت المناطق الرعوية محظورة بالكامل، لم يتبقى مترا واحدا لأي مزارع يقوم برعي مواشي خارج نطاق حدود مسكنه أو قريته بسبب سيطرة الاحتلال على المناطق المصنفة جيم في كل مدن ومحافظات الوطن بدءا من الغور حتى مدننا المختلفة. بالتالي يبدو أن المستوطنين يعني استغلوا هذه النقطة من خلال حرق حقول الحبوب بشكل كبير، وهذا يعني موثق بالصورة الحية بشكل لافت. هذا جانب. الجانب الآخر، ما تزال المعطيات حول ظروف الأسرى أيضا بالغة الأسى والخطر، وبيان نادي الأسير أيضا يتحدث عن أجواء إبادة، يتحدث عن أسرى محررين أطلق سراحهم، تحدثوا عن استمرار عمليات التجويع والقمع والتنكيل بشكل كبير، وهناك ارتفاع بأعداد الأسيرات، 89 أسيرة في سجون الاحتلال.

0: حتى لا ننسى بالأمس كانت ذكرى نكسة 67 5 حزيران سقوط الضفة الغربية والجولان يعني بيد الاحتلال، فهذا كان يعني حدثا مألوما ما تزلنا نحصد آثاره المؤلمة يوما بعد يوم بعد نكبة 48. بالتالي على الجيل الناشئ أن يقرأ ويتثقف في هذا التاريخ، ماذا يعني هذا التاريخ ومتى وما تداعياته المختلفة. لكن دعونا الآن نبدأ بأول ملفاتنا لهذا اليوم، وهو أمر أيضا مؤلم، هو حرمان الأهالي بلدة بيت فريك من أداء صلاة الجمعة في مسجد خربطانة، مما اضطرهم للصلاة في ساحة أو مكان قريب على الخربط. للوقوف على ما جرى في خربطانة يوم أمس معنا السيد ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن خربطانة. سيد ثائر صباح الخير.
1: صباح النور دكتور معمر، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
0: الله يخليك. حرمتم بالأمس من أداء صلاة الجمعة في المسجد وأديتم صلاة الجمعة بالعراء وسط أجواء حارة جدا، ماذا جرى لديكم؟
1: نعم، يوم أمس الجمعة تفاجأنا بوجود حاجز للجيش الاحتلال على مدخل خربطانة، ومن بعيد بدأ بالصراخ طالبا العودة ويؤشر بيده ممنوع دخول طانة أو الاقتراب من حاجز الجيش. طبعا الحديث أكثر في هذا الموضوع، نحن نتحدث عن محاولات عديدة لطرد كل من يصل إلى خربطانة، هذه الخربة التي مساحتها 18,000 دونم تقريبا، يمنع كل المزارعين، كما تم طرد كل السكان من هذه الخربة وطرد كل أصحاب الأراضي ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وبساتينهم وأشجار الزيتون.
0: تفضل. نعم،
1: طبعا نحن نتحدث عن فترة طويلة من المنع من الوصول إلى المسجد بما يتنافى مع كل القوانين الدولية والاتفاقات الدولية، وتتنافى مع المعايير الدينية والأخلاقية التي يعرفها العالم جميعا. شاهدنا في فترة من إحدى الجمع عندما حضرت وسائل الإعلام ومن فيها قناة الجزيرة، سمح لنا بالدخول إلى مسجد بيت الشيخ، طبعا سمحوا لعدد قليل، وهناك شاهدنا كما ظهر في الفيديوهات الاعتداء على المصلين وتدنيس المسجد ومحاولة دفع الإمام أثناء الصلاة وطرحه أرضا. ثم في الجمع التي تلتها قاموا بتفتيش كل من يدخل إلى المسجد، و تم إعادة العديد من المصلين وإطلاق الغازات والرصاص تجاههم في الجمعة السابقة. هذه الجمعة كما تحدثنا لم يسمح لأي مصلي من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ، وأيضا شاهدنا عشرات المركبات المستوطنين تجوب كل أراضي خربطانة وكل المناطق التابعة لخربطانة، كما لاحظنا قيام المستوطنين أيضا بالاعتداء على المنازل المحاذية إلى خربطانة، حيث تم الاعتداء فجر أمس الجمعة على أمير نصاصرة وعلي نصاصرة في منزلهم شرقي بلدة بيت فريك من قبل المستوطنين وما يسمى حارس أمن المستوطنات.
0: يعني هذه المنازل بتاعتهم تقع داخل المخطط الهيكلي للبلد؟
1: نعم، داخل المخطط الهيكلي للبلد، وكأن رسالة

0: المستوطنين واضحة جدا، هي حصر المناطق السكنية في بيت ويك وعدم السماح للتمدد السكني باتجاه الشرق أو حتى الغرب أو جميع الجهات.
1: نعم.
0: كما نلاحظ توزيع البؤر الاستيطانية حول بيت ويك هي رسالة واضحة، عدم السماح للتمدد العمراني للبلدة وحصرها في المنطقة الجغرافية القديمة لبيت فريك، وإن أمكن دفع السكان إلى الهجرة أيضا إلى المدن من خلال الحصار الذي نلاحظه والتضييق على المواطنين من خلال الحاجز الذي ينغص على السكان بكل المستويات.
1: أختار يعني الآن أنتم أديتوا صلاة الجمعة وين امبارح؟
0: طبعا احنا مصرين على الوصول الى مسجد بيت الشيخ ولن نتنازل عن حقنا، وبالتالي في يعني متفقين في اي منطقة يتم منعنا من الوصول نقيم الصلاة، فاضطررنا الى اقامة الصلاة في منطقة وادي كراد على مدخل خير بطانة في العراء تحت اشعة الشمس اللاهبة.
1: طيب سؤالي الآن، عمليا ما حدا بيقدر يدخل خير بطانة لا جمعة ولا غيرها حاليا؟
0: 100% يعني نحن نتحدث عن سيطرة كاملة على كامل مساحات خير بطانة والتي تقدر ب 18,000 دونم، يمنع المزارعين، يمنع رعاة الأغنام، يمنع أي إنسان من الوصول إلى تلك المنطقة، أو حتى نتحدث أخرى عن المناطق المحاذية لخير بطانة منها منطقة المحرقة، كيف تم مصادرة الآليات المجلس البلدي ومنعهم من الوصول إلى تلك المنطقة. أيضا شاهدنا رحيل وترحيل سكان من المناطق المصنفة ب والمحاذية إلى خير بطانة، العدوان تجاوز المناطق المصنفة جيم إلى المناطق المحاذية كما أشرنا، وهي محاولة لطرد السكان والتقليل من التمدد العمراني لبيت فريق وحصرها في الموقع الجغرافي القديم.
1: طبعا بعد هذا المنع ان شاء الله في الاسابيع القادمه ستصرون على استمرار التوجه لاداء صلاه الجمعه في مسجد الخربه؟
0: نعم، نحن مصممون لن نتنازل عن حقنا في الوصول الى مسجد بيت الشيخ، وهذا ما اقرته كل القوانين الدوليه التي تحرم منع المصلين من الوصول الى المساجد وفق المبادئ الحريه الدينيه التي وقعت عليها كل دول العالم. جيش الاحتلال لا يلتزم بكل هذه القوانين، ونحن مصرون على فضح هذه السياسات للاحتلال وكيف يتصرف مع الأديان ومع المساجد وكيف يعتدي على المصلين ويقتحم ويدنس المساجد، مساجد المسلمين تحديدا، وكوسيلة لاستعمار المنطقة والسيطرة على كل الأراضي المحيطة لتلك المساجد. والأخطر من ذلك هو الرواية الصهيونية المرافقة لكل مخطط استيطاني جديد. شاهدنا عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا للمستوطنين الادعاء بأن مسجد بيت الشيخ هو مقام يهودي وعمره 1500 عام، وينادون على كل المستوطنين في الضفة الغربية للصلاة في هذا المسجد على اعتبار أنه مقام يهودي، وهذا الخطر جدا، أنهم يخلقون روايات كاذبة ويصدقونها.
1: حماكم الله، هذا هو واقع المؤلم لخرب الطانة في منطقة بيت فريك، ولكن إصرار الأهالي ما زال مستمر وملتزم بأداء صلاة الجمعة في هذه الخربة. كل الشكر وتقدير لك السيد ثائر حنني، منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن خرب الطانة. شكرا لك.
0: تحياتي لكم دكتور أبو عمر.

هذا نموذج من أفعال المستوطنين التي يتكرر في المغير وكفر مالك وترمس عيا والأغبار والأغوار الوسطى والشمالية والجنوبية وبالخليل، وأيضا الآن في جنين بشكل كبير عاد الاستيطان بشكل قوي جدا، وبالتالي هذا جزء من ممارسات الاحتلال. ولكن نموذج صمود أهالي طانا وبيت فريك يعني ترفع لهم القبعات، هذا الإصرار على التمسك بمسجد الخربي وأداء الصلوات فيه، فهذا أيضا يعني يقودنا إلى أن المد الاستيطاني في الفترة الأخيرة يعني يشهد زخما كبيرا وعنفوانا كبيرا من قبل الاحتلال وخاصة المستوطنين، سواء كان من خلال البؤر الاستيطانية الجديدة، بناء الوحدات، العودة لاستيطانات مستوطنين سابقا، كل هذه يعني تعتبر الكثير من الممارسات، وهذه إن شاء الله سيكون لدينا قراءة فيها مع الأستاذ عبد الله كبهة الكاتب والمحلل السياسي.

0: إذن قراءة للواقع الذي نعيشه، خاصة فيما يتعلق بازدياد حملات الاستيطان بالضفة والتي تتزامن الآن مع ذكرى النكسة عام 67. قراءة في ذلك معنا المحلل والكاتب السياسي الأستاذ عبد الله قبهة. أستاذ عبد الله صباح الخير.
1: صباح النور، حياتنا بعمر. هلا،
0: يعني قبل قليل كان معنا ضيف من بيت فريك وهو ثائر حنني، تحدث عن منعهم بالأمس من أداء صلاة الجمعة في خرب الطانة وممارسات الاحتلال اللي سيطرت على 18 ألف دنم سلختها بالكامل عن بلدة بيت فريك. هذا نموذج بسيط مما يجري الآن بالضفة الغربية. في كل مناطق الضفة الغربية هناك مد استيطاني، وأنتم الآن في جنين تلاحظون أن هناك عودة كبيرة لوتيرة الاستيطان في محافظة جنين بشكل كبير. من خلال قراءتك واطلاعاتك وربط هذا ذلك بذكرى النكسة اللي مرت علينا يوم أمس، كيف تقرأ الواقع الاستيطاني الآن في الضفة الغربية؟
1: يعني صباح الخير لك دكتور أبو عمر وجميع المستمعين الأعزاء والأكارم. يعني فعلا في ذكرى النكسة حرب 67 التي ذهبت الضفة الغربية وقطاع غزة بالكامل، أصبحت تحت الاحتلال الصهيوني، وكأن الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال وممارساته القمعية والعنصرية والاستيلاء على الأراضي والقتل والتخريب والدمار هي سياسة مستمرة منذ الاحتلال الأول وحتى الآن. يعني تتعرض للأراضي الفلسطينية سياسات تصعيدية مستمرة، ليس فقط في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. يعني الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية يعني الآن يعني هي بشكل غير مسبوق على الإطلاق. الزيادة الهائلة في الكم الهائل من الاستيلاء على الأراضي من قبل المستوطنين ورعاتهم الرسميين بالحكومة الصهيونية المتطرفة بقياس نتنياهو طبيعة وسموتريش، ومن يعني جراء الاستيلاء على الأراضي لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة. وبنفس الوقت سوف لن ننسى ولا ننسى بأن هذه الحكومة حكومة نتنياهو المتطرفة زادت وزيرة الاستيطان بها منذ كلها حتى الآن أكثر من 80% من الاستيطان في زمن هذه الحكومة. يعني كانت 127 مستوطنة كانت موجودة ما قبل هذه الحكومة، والآن زادت أكثر من 102 مستوطنة في عهده. وبنفس الوقت القدم المستمر للأراضي، الدعم الهائل من قبل الحكومة والجيش الاحتلال للمستوطنين، وبنفس الوقت يعني سياسة التهجير القسري، وأصبحت يعني بشكل غير مسبوق يعني هذه السياسة، السياسة القمعية، السياسة الاستيطانية. وبنفس الوقت يحمو كما قلنا المستوطنين، يعني بشكل رسمي جيش الاحتلال يحمي المستوطنين، وأيضا الدولة حمتهم من المساءلة وكانت تستفيد منهم بشكل مباشر، يعني من عنف المستوطنين ومن أداء المستوطنين ضد الأرض وضد الشعب الفلسطيني، يعني بحيث أنه هم يطبقوا أجندة الحكومة على الأرض بضم الأراضي والمزيد من الأراضي.
0: يعني هل أستاذ عبد الله، هل استشف من كلامك أن المد الاستيطاني الآن يعني يحظى بغطاء حكومي إسرائيلي؟
1: يحظى بغطاء حكومي حقيقي.
0: نعم.
1: وليس مجرد كلام. يعني الجيش الاحتلال الصهيوني وكأنه أصبح أداة، يعني رغم أنه هو المسيطر على الأرض إلا أنه وكأنه أصبح أداة في يد المستوطنين وفي يد سموتريتش اللي هو مسؤول عن الحركة الاستيطانية بالكامل. يدعم المستوطنين هذا الجيش، جيش الاحتلال اللي هو الرسمي لدى الاحتلال، ويطبق سياسة الحكومة على الأرض اللي هو بيحمى المستوطنين إذا الذين يقتلون الشعب الفلسطيني يحماهم من المساءلة حتى، يعني بمعنى أنهم بعنف المستوطنين وكأنه محمي من قبل الدولة الرسمية ومن جيش الاحتلال. ويعني وبنفس الوقت يعني أجندة هذه الحكومة يعني هي ضم المزيد من الأراضي، والمستوطنين هم الذراع الذي يعني يؤدي الى الاستيلاء على هذه الاراضي من قبل الحكومه. يعني المقصود وبشكل واضح وصريح ان حكومه نتنياهو نفسها هي الحكومه الرسميه هي التي تدعم المستوطنين بشكل واضح وصريح وتحماهم حتى من المساءلة القانونية فيما إذا ودوما يقتلون يعني الفلسطينيين، يعني هم يكون دوما البراءة من حقهم ومقاومون كما قلنا. يعني هذه الحكومة التي زادت وتيرة الاستيطان بعهدها حكومة نتنياهو طبعا متطرفة 80%، والأرقام كانت هناك 127 مستوطنة الآن زادت 102 مستوطنة في عهد هذه الحكومة. إذا معناها هي ترعى الاستيطان بشكل رسمي وواضح وترعى المستوطنين وتحماهم من قبل قوات الاحتلال نفسه.
0: طب استاذ عبد الله، في هذا الواقع كيف ممكن مواجهة هذا الزحف الاستيطاني؟
1: استاذ عبد الله أبو عمر، يعني الزحف الاستيطاني مواجهته كيف؟ يعني نحن نتساءل دوما، الشعب الفلسطيني كله يتساءل كيف سنوقف هذا الزحف الهائل، الزحف المستوطنين والزحف يعني بهذه الحكومة على الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها كيف؟ يعني هناك يعني دوما نقول وسنبقى نقول بأن وحدتنا الوطنية الأساسية على أرض الواقع ووقفة جادة، وقفة عز وكرامة، يعني الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده أمام المستوطنين وأمام جنود الاحتلال حتى تحت كل الظروف يجب أن نقف وقفة رجل واحد للحفاظ على كرامتنا وعلى أرضنا ومقدساتنا. بنفس الوقت يعني تفعيل دور المؤسسات الأممية اللي دوما نكون أيضا يعني في إلقاء الضوء على ما يفعله المستوطنين وحكومة الاحتلال، حكومة نتنياهو وما تفعله المستوطنون في الأرض الفلسطينية. وبنفس الوقت يعني نتمنى على الدول العربية التي لا تفعل شيئا إلا التنفيذ والشجب والاستنكار، ونتمنى عليها وعلى كل الدول العربية الشقيقة أن تقف في مؤسسات دولية وقفة جادة، والأصدقاء من الدول الإسلامية والدول الصديقة أن تقف وتؤشر على مدى خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال ومن قبل حكومة الاحتلال المتطرفة.
0: إذن أنت تدق ناقوس الخطر حاليا؟
1: طبعا حاليا وقبل ذلك، يعني ناقوس الخطر يدق يعني ليس الآن وإنما هو دق من فترة طويلة، ولكن بدنا حدا يسمع هذا الناقوس، صوت هذا الناقوس، ناقوس الخطر هو دق من فترة طويلة وما زال يقرع هذا الجرس، لكن بدنا ناس اللي تسمع هذا الصوت يعني من أجل الوقفة الجادة لمواجهة الاستيطان.
0: لعل وعسى إن شاء الله يكون هناك يعني وقف لهذا المد الاستيطاني وهذا الزحف الاستيطاني اللي يلتهم الآن ليس فقط الأرض وحتى الإنسان في كل مناطق.
1: نحن لا ننسى وضع غزة، وضع غزة المأساوي، وضع غزة يومي، يعني في أكتوبر 2025 يعني تشرين الأول 2025 بدأت الهدنة وبدأ وقت إطلاق النار بين الفلسطينيين والقوات الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو، إلا أنه ما زال القتل مستمرا في قطاع غزة. يعني حتى الآن من أكتوبر 25 حتى الآن أكثر من 900 شهيد في غزة، وكأن الحرب مستمرة وما زال نزيف الدم يعني مستمرا وشلال الدم مستمر في قطاع غزة. بالإضافة احنا لا ننسى يعني نؤشر على الوضع أهلنا في قطاع غزة، يعني نرى ونعلم أن كان خط الأصفر يعني سيطر على أكثر من 53% من أراضي قطاع غزة، والآن يعني قدم أراضي جديدة قوات الاحتلال، وحتى أن نتنياهو صرح بأنه يريد 70% من أراضي قطاع غزة أن يكون تحت الخط الأصفر وتحت سيطرته. بمعنى إذا كانت قطاع غزة كل قطاع غزة 365 كيلومتر، يعني وهي أكثر منطقة في العالم كثافة بالسكان، فيها 2 مليون يعني فلسطيني في قطاع غزة يعيشون، فما بالك إذا حصروا في 30% في بقعة محددة من أرض قطاع غزة. وبنفس الوقت على طول الخط الأصفر وطول الحدود الكاملة مع الكيان الصهيوني والمعابر وكل المناطق هي تحت الاحتلال. فماذا يعني الذي يحدث؟ هو كارثة إنسانية بمعنى الكلمة، بالإضافة إلى شح المواد الغذائية والحياتية للمواطنين في غزة. يعني كان الله بعونهم وضع مأساوي، وضع حقيقي صعب في قطاع غزة كما هو صعب في الضفة الغربية. فيجب هناك أن يكون لنا وقفة جادة للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفي المنابر الإعلامية الدولية والعربية، بأن يؤشروا على الخطر الذي المحقق من قبل القوات الإسرائيلية في الأراضي.
0: الأستاذ عبدالله كبهة الكاتب والمحلل السياسي في قراءة متفحصة للزحف الاستيطاني الذي يلتهم أراضي الضفة الغربية وممارسات الاحتلال في قطاع غزة، شاكرين لك.
1: تحياتي.

0: والآن إلى أيضا شيء محلي هنا في نابلس، وهي مبادرة يلا نابلس اللي تنشط منذ سنوات طويلة في تنظيم زيارات وتسوق مواطني الداخل هنا في مدينة نابلس. معنا أحد منسقي المبادرة الأستاذ عاطف عوادي. أم محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتورنا وصباح المستمعين.
0: التجار بقول بشرنا شو اليوم في ترتيبات؟
1: اليوم الحمد لله رب العالمين عندنا احنا 8 حافلات ان شاء الله، وان شاء الله انه بكون في زيادة في العدد، وعندنا غدا الاحد طبعا 5 حافلات، وان شاء الله بكون برضو العدد قابل للزيادة.
0: طب محمد، ناس بيسألوا خاصة التجار ليش بعد عيد الاضحى او بعد الاعياد هي بتخف اعداد الحافلات القادمة من الداخل، هيك منهم تفسير؟
1: اكيد انا سبحان الله كنت بدي احكي بالموضوع هذا على اساس الناس يعني ممكن تتفاجئ انه العدد الحافلات نزل، وحتى عدد السيارات لزوارنا راح اليوم يكون اقل اذا قارناه في السابق.
0: نعم،
1: لانه احنا بعد العيد الاضحى الحمد لله المؤسسه على الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله يكون بخير. يعني الناس خارجه من يعني مصروف العيد كبير اول شيء، ان كان عندنا او عند زوارنا من الداخل او من باقي المحافظات، الكل بيعرف انه العيد له مصروفه وله يعني شوي له خصوصيته، والكل طبعا احنا يعني الناس قبل العيد خاصة بيعرف انه الكل مرات دكتورنا يعني اي شيء بده يعمله او بده يشتريه بحاول يشتريه قبل العيد، عشان هيك القوة الشرائية راح تكون اخف من بعد العيد لفترة. انا بتوقع تكون ممكن 20 يوم من بعد العيد تكون القوة الشرائية اقل. فهذا الاساس. طبعا بدي اضيف شغلة انا، انه اخواننا في الداخل الكل بيعرف او بيشاهد او بحب احكي للي بيعرفش انه هن عندهم المنسقين الرحلات بكونوا عاملين رحل يعني للدول المجاوره او حتى شوي لبعض الدول اللي بعيده عنا شويه. يعني احنا بنطلع على المنسقين وين موجودين، معظمهم كان فتره العيد وبعض العيد شرم الشيخ، العقبه، البوسنه والهرسك، جورجيا. هذا طبعا راح ياثر على عدد الحفلات عندنا مش اكثر. طبعا دكتور احنا اليوم يعني اخواننا في الداخل برضو بقوموا بزيارات معظم محافظات الوطن.
0: طيب استاذ، لكن لاحظنا في الاسبوع اللي كان سبق العيد انه الحركة كانت يعني ممتازة جدا، يعني بعض الايام كان العدد يقترب من 40 حافلة و30 حافلة. يعني هذا الامر يعني لمين النجاح منعزي؟ يعني هذا الكم الكبير من الحافلات، وحتى بتوقع في وقفة عرفة كان عدد السيارات الخاصة حوالي 2500 مركبة.
1: صحيح صحيح. انا دكتور هذا له عدة اسباب. اول اشي يعني أنا ما بدي أحكي أنا لأنه من أحد مؤسسي مبادرة طلع نابلس، المبادرة إلها دور كبير، المؤسسات طبعا بنشكرها جميعها مشكورة إلها دور طبعا، والتجار عندنا والتاجر النابلسي إلها دور كبير، وأهالينا في نابلس طبعا أهل نابلس إلهم دور كبير، وجغرافية المنطقة لنابلس من وجود فيها أسواق ومولات كبيرة والبدلة القديمة طبعا هاي يعني أكبر معلم خلينا نحكي يعني سياحي ومسوق لمدينة نابلس. يعني مدينة نابلس نفسها إلها هي أكبر أثر يعني في زيادة عدد الزوار إلها.
0: في عندي هيك استفسار يعني أو كملاحظة، لاحظنا بالأيام الأخيرة أنه بلدية نابلس تنشط في مجال تنظيم وترتيب وتنظيف شوارع المدينة، ومبارح كان في عمل تطوع في المنطقة الشرقية، والأسبوع الماضي كان في المنطقة الغربية، وأيضا لاحظنا أنه قسم الصحة في البلدية ينشط في ترتيب البلد القديمة ومركز المدينة. إلى مدى بساهم هذا أيضا في إعطاء صورة جمالية لمتسوقي الداخل؟
1: أكيد إلو. إحنا أول شيء بنشكر بلدية نابلس ومسألة برئيسها قطعنا كثير ميزان، ونشكر طبعا جميع المؤسسات والبلدية بكل تخصصاتها طبعا له أثر كبير أمام الزائر. يعني إحنا ما بدنا نحكي برضو المجلس السابق وأخونا أبو نعيم ما كان يأثر، ولكن يعني في شيء ملاحظ الحمد لله إنه في نشاط زي ما تفضلت في تنظيف يعني شوارع نابلس عامة كاملة. هذا له أثر كبير قدام الزائر دكتور، والكل بيعرف لما بيجي الزائر وبيلاقي شوارع نظيفة وما فيش يعني نفايات محطوطة أمام مجمعات زي ما كان في السابق أو في أماكن عامة، تلعب دور كبير. يعني الزائر اللي بيجي بيقولك والله المدينة نظيفة، وإحنا بنشكر الجميع. وطبعا بشكر برضو التجار إنه برضو بعض التجار من الأول وجديد أصبح أنه ما يحطوا نفايات باب محلاتهم،
0: وهذا ملاحظين إحنا خاصة في دخلة كراج طول كلمة خلقية سابقة، أنه اللجنة اللي هناك والتجار أصبحوا لديهم الآن هدف أيضا لإعطاء صورة جمالية لهذا المكان.
1: صح صحيح، يعني انا بحب انه معظم مداخل البلد القديمه ومعظم يعني اسواقها انه ينتجوا هذا النهج. انا بشكر يعني تجار دخلت طول كرم عن نشاط وعن مبادره اللي قاموا فيها وساعدونا احنا في مبادره نابلس انه نسوق هاي الدخله ونسوق البلد القديمه اكيد. فيا ريت الكل ينتج النهج هذا ويقوم، يعني انا بطلب من التجار بغض يعني بمختلف تجارتهم انه ما حدا يرمي او يحط نفايات يرميها باب محله. يا ريت لو كل تاجر حط ظرف، حط سطل، حط اي شيء ويحط في السطل، حتى الزائر لما بيمشي يعني راح يلاقي مكان يحط فيه اذا بيشرب كاسه كوكتيل او كولا او عصير او اي شيء انه يحط في قلب الظرف هذا او الكرتونه. ومن خلال منبرك انا بطلب من بلديه نابلس احنا كمبادره ان شاء الله مع الغرفة لنا زيارة لأخت نائم يسأل لنا عدة مطالب، وإن شاء الله يعني في القريب العاجل راح نزورها ونطلب بعض المطالب من ضمنها إنه نرد يعني نضع في شوارع نابلس أمام يعني حاويات ولو صغيرة عشان الزائر يضع فيها أي شيء بيشربه أو أي شيء بيستعمله.
0: إن شاء الله هذا صوتك ينضم لكل صوت الشرفاء وصوت المصلحين في هذه المدينة، وإن شاء الله نكون كلنا نلعب دور إيجابي في ترويج المدينة وتسويقها سياحيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا، رغم أن الكل بيقول أن المدينة بتسوق نفسها بنفسها، ولكن أيضا الجهود مطلوبة من الجميع أن نحافظ على هذا الإرث الثقافي والحضاري والتنمي والاجتماعي لمدينتنا الأبية. كل الشكر والتقدير لك سيد عاطف عوادي، عضو ومنسق مبادرة يلا على نابلس.
1: الله يخليك. وأنا حابب دكتور أشكر راديو حياة وأشكر الدكتور أمين وأشكر كل الإعلاميين، إن إحنا لولاهم ما قدرنا نوصل لهذه المرحلة.
0: هذا واجبنا. تحياتي محمد.
1: الله يخليك لك.

0: وما زلنا في ملفاتنا المحلية، والآن إلى مخيم بلاطة. هذا المخيم الذي يعد من أكبر مخيمات الضفة الغربية حضورا وفعلا، ولكن المخيم منذ حوالي أسبوعين أو أكثر قليلا ما زال مكتب وكالة الغوث مغلق لأسباب حدث ما هناك، ولكن الآن في مطالبات لفتح هذا المكتب لتقديم خدماته للمخيم. معنا السيد عماد زكي، رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم بلاط. أبو زكي، صباح الخير.
1: صباحك وصباح المستمعين.
0: الأهالي ما زال يشكون أن مكتب الوكالة في المخيم ما زال مغلقا، موقفكم أنتم كلجنة خدمات، وخاصة أنكم طلبتم من اليوم الأول بإعادة فتح هذا المكتب ولديكم اتصالات مع الوكالة، إلى أين وصلت هذه الأمور؟
1: والله حتى هذه اللحظة لا يوجد استجابة من الوكالة مع الأسف الشديد. يعني بدأنا في الحوارات اللينة واتصالات والأخرى، ولكن مع الأسف لا يوجد استجابة لهذا الموضوع. ونحن لماذا نطالب؟ لتخفيف العبء على المواطنين والسكان. دكتور أنت، يعني إيش معنى العقاب؟ هذا يخدم كل سكان مخيم بلاطة في المعاملات، الكتب، الاستفسارات، المراجعات. أما المواطن بدي يذهب من مخيم بلاطة للمنطقة الغربية من مقر الوكالة، والأمور المالية صعبة، يعني بده يحط 4 مرات أجرة سيارة، هذا عن الوقت وإلى آخره. وأنت تعلم هناك مؤامرة على وكالة الغوث من قبل أمريكا وإسرائيل، ستكون هناك حجة لإغلاق هذا المكتب وبعض المكتب الثاني، وسيتحدثون أن الأمور تسير بشكل طبيعي، لا داعي لمكتب مدير المخيم. هم الشروط الإسرائيلية عمر شمس طول كريم وجنين إيش؟ عدم فتح مكتب وكالة الغوث، فهناك خطورة في إغلاقه إلى هذا التاريخ. يعني مع الأسف، أي نعم حصل خطأ من مواطن، ونحن كلجنة خدمات استنكرنا وأنزلنا في الإعلام، ولكن هذا خطأ فردي يعاقب، يعتقل في القانون، ولكن لا يجوز أن يبقى هذا المكتب مغلق حتى اليوم.
0: هل ستستمر هذه الجهود من أجل إعادة فتحه؟
1: طبعا احنا مستحيل نسكت دكتور على هذا الموضوع. يعني احنا موضوع الوكالة يعني دائما ندقق بالتفاصيل، لانه الاسرائيليين زي ما قلت لك بيدققوا اكثر منا وبتابعوا اكثر منا، فلذلك نناشد عبر اذاعتكم مديرة الوكالة في الشمال الاخت حمزة، كل المسؤولين إعادة النظر. وأنا سنستمر، أنا كان لي حديث مع عطوفة المحافظ من يومين على أساس أنه نجد الطريقة. يعني دكتور أمين، يعني أنت أحيانا تحصل ونحن نستنكر، مواطن اعتدى على طبيب أو ممرض في مستشفى والمستشفى يقدم خدمات، هل نغلق المستشفى لعشرين وثلاثين يوم؟
0: بالتأكيد لا،
1: أكيد لا. إحنا بنعمل اعتصام، بنعمل كذا، نرفع شكوى قانونية للسلطة للاعتقال، ولكن لا يجوز. هذا مكتب خدماتي والمستشفى كذلك، يعني ما بصير إنه نضلنا كوكالة شرط أساسي إنه إذا كذا سأفتح كذا. يعني مع الأسف الشديد، مع الأسف، في يعني هناك في هذا العناد، يعني أنا صرت أشك يعني في شيء إنه مش طبيعي بخصوص الوكالة، يعني مع الأسف الشديد. وحاولت الاتصال مع مدير العمليات أكثر من مرة في الأردن، ولكن لم أستطع الاتصال فيه لإعلامه والحديث معه.
0: طب جانب آخر أبو زكي يتعلق أيضا بمنطقة مخيم بلاط والمنطقة المحيطة بها. هناك يعني أحيانا أصوات تقول أنه المنطقة مهمشة، فيش بعض الخدمات، فيش اهتمام، ولكن بالأمس أيضا كان لديكم مشاركة أيضا مع بلدية نابلس في عملية تنظيف منطقة محيطة في المخيم، وهذا أيضا رسالة. دوركم أيضا في بلاطة في الخدمات ليس يقتصر داخل المخيم، إنما أيضا إحنا نشاهدكم أيضا خارج أسوار المخيم.
1: يعني إحنا داخل المخيم مخيم. أي نعم نعم، وليس فقط بشيء جديد.
0: نعم،
1: كنا سابقا أصلا بتزفيت عدة شوارع حول المخيم بلاطة على حسب لجنة الخدمات.
0: نعم،
1: أحيانا بسبب الأزمة المالية اللي بتمر فيها البلدية أحيانا، ولكن المواطنين اللي ساكنين حولين المخيم معظمهم المخيم وخارج المخيم،
0: نعم،
1: لا يعقل أن يبقى الوضع سيء حتى يتم الإفراج عنه. ولكن احنا طبعا ناشدنا وانزلنا في عبر صفحاتنا في أمور بالنسبة للمنطقة الشرقية ومحيط مخيم بلاطة، ولكن يعني هناك كانت جلسة مع رئيس البلدية والمجلس البلدي الجديد يوم الخميس كرؤساء للجان الخدمات، وكان الاجتماع كثير إيجابي، وسيكون هناك اجتماعات شهرية يعني مع المجلس البلدي لوضعهم بالصورة وما هي التطورات وكيف نحاول العمل على المنطقة الشرقية ومحيط المخيمات. والدليل يعني مثلا يوم أمس كان هناك نشاط تطوعي،
0: نعم،
1: وتم تنظيف في بعض الجزر وبعض الشوارع، وطبعا هناك استمرارية في هذا العمل. ولكن يعني حقيقة يعني إذا المنطقة الشرقية تنتقد المنطقة الغربية أو تنتقد البلدية، أنا أدعو، هناك نشاط يوم أمس كان وجب علينا جميعا أن نكون موجودين، لأنه فعلا بحاجة لتضافر كل الجهود. يعني كان هناك الشركات تبرعت بشيء، المجالس الكروية، لجان لجنة خدمات بلطة كانت موجودة، ونناشد برضو المواطنين عبر إذاعتكم أخي الدكتور أمين التعاون في عدم رمي النفايات أو مثلا بعض الأمور التي تعيق. هناك في حاويات كبيرة، هناك يعني الأمور بحاجة لتعاون المواطن والمسؤول والجميع لإنعاش المنطقة الشرقية بكل تفاصيلها.
0: إن شاء الله صوتك وصوتنا ينضم لكل أصحاب العمل الخيري وتكون منطقتنا نظيفة، وأيضا يعود الخدمة لكل أبناء المحافظة بشكل متساوي. كل الشكر والتقدير لك السيد عماد زكي رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطة.
1: شكرا، شكرا لك.

0: والآن أيضا إلى قد تكون أخبار مفرحة للمواطن ومزعجة شوي للمزارع، هي أسعار الخضروات اللي بعضها أصبح بالحضيض كما يقول البعض. فمعنا السيد رزق أبو ثابت أبو حامد، رئيس لجنة تجار حسبة نابلس. أبو حامد صباح الخير.
1: صباح الورد، صباح النور أبو عمار.
0: يعطيك العافية، كل عام وأنتم بخير.
1: وانتم بخير، حب السلام لكم الجميع.
0: الله يخليك.
1: الله يرضى عنك. الله يخليك.
0: انا دائما بقول احنا بنحاول دائما نكون صوت المواطن، صوت المزارع، ولكن يبدو ان الايام هذه يعني مياله ضد المزارع.
1: والله بس الحمد لله رب العالمين، دائما الانسان يحمد ربنا على السراء وعلى الضراء.
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: اليوم السوق احسن شويه. البندوره جابت من 15 ل 35، بندورة نظيفة الإكرام
0: الكرتوني يعني.
1: جابت 35، عم بطلع بكيلو 33 بضاعة الألف، والبضاعة اللي أقل جودة هاي ب 15 17 20. الخيارات
0: يعني البندورة المفرك كم اليوم تقريبا؟ المفرك البندورة
1: يعني تنباع، لازم تنباع الألف بأربع شيكل. الألف وما تبقى اللي أقل جودة للسلطات وكذا يعني 3 شيكل ونص يعني. حسب البضاعات وحسب نظافتهم. الخيارات برضو الملاح اليوم تحسن شوية، من 5 شيكل كرتوني اليوم جابت 10 12 شيكل
0: كرتون يعني خيار.
1: يعني اليوم منيح. امبارح بشيكل، اول امبارح للغنم، اول امبارح للغنم درناها.
0: طب ابو هذا الخيار انتاج المحلي تاعنا
1: كله، وين انتاج يا اخوي ابو عمار؟
0: طب يعني لما تكون الكرتون بشيكل يعني شو كلفت التاجر؟
1: بتكلف 7 شيء، بتكلف المزارع مش التاجر.
0: المزارع
1: بتكلف المزارع عن من اظهر من 8 لعل، لانه الكرتون الفاضي حق 3 شيكل غير اجاره غير كوميسيونه غير ميتها غير ادويتها. الله يعينه
0: المزارع.
1: اليوم تحسنت شوي يعني، جابت الكرتون 10 12 15 من السنه هذيك 20 يعني مقبوله. تحسنت بالزهرة اليوم، الزهرة جابت 30 35 برضو الظهر. اللهم صل على النبي. فاصول يعني تحسنت من شيكلين لأربع شيكل وصلت. اليوم تحسنت كمان البطاطا البلدية 40 45 50. الليمون لأنه خفيف الإنتاج عندنا، كل الليمون بيجي من الداخل 4 4 كيلو الليمون. اللهم الباذنجان شيكلين ونص. الفلفل الحر الحلو يعني وصل 3 3.5 كيلو يعني اجمال اليوم بتحسن شوي السوق. البصلات من 20 ل 30 شيكل الكرتون فيها 17 18 كيلو. الموز تراجع 6 شيكل و6.5 على فرض العيد يعني على الوقفات اليوم من 4 4.5 5 يعني بتراجع كل يوم على اليوم بتراجع. البطيخ تراجع مليح، مخال البطيخ المليح 300 كيلو تقريبا جاب 400 شيكل، بدك تقول يعني كيلو بطيخ شيكل ونص. البضاعه نظيفه توصل تقريبا شيكلين. التفاح مثل ما هو من 4 ل 5 ل 6. اللهم صل على النبي. الجزر كان من 5 ل 6 7 شيكل الكيس. البطاطا الاكياس من 5 ل 7 شيكل. اللهم صل على النبي. الكوساية من 4 ل 5 شيكل كيلو. يعني الامور الحمد لله سهله وخيرات الله موجوده، فاهمني؟ فانا كنت مشان في شغله اهم عن القراط في احدى اصحاب المكاتب السياحيه. المهم يا سيد ضحك على ابني، شايف؟ اجى حجزه بالطيران على اساس يطلع، قال له انت الطائره تبعتك بتطلع في 24 الشهر على مكه. طلع من هنا يوم الجمعة، طلعناه يوم 22 وراح 24 شهر على 11 حسب ما كان له. تشوف المطار، فات على المطار له في شيء وفي شيء له حجز. ليش عمي؟ قال له في شيء طيران للسعودية اليوم والحجز تبعك 22 مش طالب. قال له يا عم مدير الشركة، قال له بدن. اتصل على مدير الشركة بطل رد عليه. الله بعثه بن حلال. المهم ركب بالجيمس، دفع له 650 دينار أجار والأمور اتحلت. وإخواننا السعوديين أشهد بالله يعني حسب ما قال لي، قال لي ساحر يابا ومشيت الأمور ووصل مكة. وهذا تبع المكتب الشركة. إذا اليوم ما أجا والله لا، والله لكل المحطات وكل الأجهزة اللي بيشتغلوا فيه.
0: هذا بكسك رسمي.
1: وقال قدم اعتذاره، لا حول ولا.
0: ان شاء الله تنحل. المهم مشت اموره على تسهيل الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين، ما الحاجة.
0: الحمد لله، الحمد لله على سلامته.
1: الله يبارك، الله يسلمك.
0: بس ابو محمد اسالك سؤال، الاسبوع الماضي طرحنا موضوع ضرائب على اصحاب ابيار المياه اللي في الاغوار بالذات ومناطق اخرى. هل هذا الكلام لو طبق بصراحه يعني ممكن ينعكس على اسعار الخضروات خاصه
1: مش الخضروات؟ مش بس على الاسعار، مش بس على الاسعار، حتى الناس اللي ماخذين اراضي وعاملين زراعه ويعني دفع دم كلبه فتح بير مي وفتح مزارع، طبعا الشيء طبيعي بده يوقف. لما انا كصاحب بير مي بتحط عليه ضريبه 50,000 دينار 60,000 دينار، ويعني شو قدمت لي انت؟ شو قدمت لي؟ بعدين انا ما اخذ ما زلت 1000 متر مثل الطرف الاخر، انا لازم 200 متر يعني المي السطحيه عليه ايش؟ بتحط عليه ضريبه 50 و60 و70 الف دينار. يعني هذول الناس بدهم كلهم تسلم على المي وتسلم الابار وبدك يعني، وهذا بالاجماع ولا حدا راح يتفكر، وهي تسلم الابار وتسلم المزارع وتصبر انت مع الناس ومع الشعب. هي يعني مصيبه.
0: يبدو انه هذا طبعا تداعيات هذا القرار ستكون خطيره جدا اذا نخذت. طبعا
1: خطير اكثر ما تصور. يعني اول امبارح كان في البارحه الكل الناس بقول لك والله الا تذكر هذا الابار وكل الحكومه تفضل يعني تسلموا تسلموا المزارعين تسلموا المزارع، والله الله بغنينا.
0: عن الله عن الله، يعني للاسف مصايب ولا مصايب تجينا احنا.
1: ان شاء الله بنظر وبنتراجع هذا القرار،
0: ان شاء الله بنتراجع عن هذا القرار، لانه تشخيص كل الناس اللي قبلناهم منذ الاسبوع الماضي واليوم بحذروا من مخاطر هذا القرار على الارض وعلى المنتوج وعلى المزارع وحتى يعني على المواطن المستهلك.
1: يا دكتور يعني بتاع المزارع والزراعه يعني عالميا معافى من كل انواع الضرائب. يا عمي بس افتح الارض واخدم الارض وشغل ناس وازرع يا زلمه، شو بيعني غير زراعه؟ انا لما عطي الزراعه وخرب الزراعه ما دمرت دمرت المجتمع جميعه.
0: نعم
1: ان شاء الله خير، امنا بالله.
0: ان شاء الله بالله.
1: الله يبارك
0: فيك، بارك الله فيك. شكرا لك يا عم محمد، شكرا لك.
1: وعدت لي زياره ما جيتي.
0: لا لك زياره ان شاء الله، لك زياره ان شاء الله.
1: يلا ما شاء الله
0: عليك. الله يخليك. تحياتي.

0: والآن إلى أيضا جانب آخر يحمل بعدا وطنيا ومحليا هنا في نابلس، وهو ستكون فعالية يوم الاثنين القادم لرفع العلم الفلسطيني على بريد نابلس، اللي يعني حصل على الكثير من الإنجازات في الفترة الأخيرة. وهناك اعتراف من الاتحاد العالمي للبريد بمنح فلسطين دعما تاريخيا وصلاحيات موسعة. معنا للحديث عن هذا الموضوع عن الفعالية السيد طارق عاشور، مدير العلاقات العامة في بريد نابلس. سيد طارق صباح الخير.
1: يسعد صباحك أبو عمر والمستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. إن شاء الله نحن على أبواب فعالية يوم الاثنين، فعالية رمزية ولكن تحمل رسالة وطنية ومحلية. ما هي طبعا أول شيء تداعيات أو أهمية هذا الاعتراف الدولي بالبريد الفلسطيني، وأيضا ما هي طبيعة فعالية الاثنين المقبل؟
1: نعم أستاذ أمين، في البداية بدي أنا أشرح شوي عن الاتحاد العالمي للبريد.
0: نعم.
1: طبعا الاتحاد العالمي للبريد اللي إحنا دخلنا فيه وخدنا صلاحيات معززة له، وارتفع من خلالها العلم الفلسطيني لأول مرة في مقره في سويسرا. فمن هون بتيجي الأهمية والمناسبة اللي احنا رح نعملها. بدي اختصر شوي عن الاتحاد العالمي للبريد ونعرف قد ايه أهميته. أول شيء الاتحاد العالمي للبريد طبعا هو من أقدم المنظمات في العالم، تأسس منذ عام 1848. طبعا هاي المنظمة ايش أهميتها بالنسبة للبريد؟ طبعا بتضع المعايير والقوانين التي تحكم عمل مشغلين البريد في العالم. بتعطيكم بس أرقام بشكل سريع عشان نعرف أهمية هذا القطاع في العالم. في العام 2021 حجم الإيرادات من قطاع البريد 465 مليار دولار. تخيل قديش الرقم دكتور. هذا التبادلي بخدمة واحدة اللي هي الطرود 26 مليار طرد كان في عام 2021، فما بالك اليوم أكيد تضاعف أكثر من هيك، يعني نظرا لتطورات التجارة الإلكترونية. من ناحية سياسية هو من أقدم المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، فبالتالي تسعى كل دول العالم لتقييمه أو بتكون في مجلس إدارته، لأنه في كمان في عضوية في المجلس الاستشاري للاستثمار، تقدم استثمارات كبيرة والتطور في قطاع البريد. فهون أهمية هذا الموضوع. هلا قصة النجاح أو كيف قدرنا ندخل في هذا الموضوع، كان في مؤتمر لدبي للاتحاد العالمي للبريد أو للمؤتمرات كلياتها، واشتغلنا كمان كروح فريق واحد مع مختلف الوزارات والجهات الدولية واللجنة العربية في الجامعة العربية. طبعا لازم انت لما بدك تقدم هذا الطلب لازم يكون عندك دعم 8 دول موجودة عندك، فأخذنا طبعا موافقة تامة من 8 دول وقدرنا انه نحشر التصويت والدعم لصالح فلسطين، طبعا بمساعدة الأشقاء في تونس وفي المملكة الأردنية الهاشمية. أهميته هذا القرار دكتور، أول إشي تمثيل فلسطين سابق كان كعضو مراقب بال 1999، الآن أخذنا كل الصلاحيات الموجودة عندنا. بدك تتخيل قبل هذا القرار كان لما فلسطين تطلب دولة تطلب كلمة فبدها وقت وبدها تنسيق قبل أشهر لانعقاد المؤتمر عشان تقدر تطلب كلمة. اليوم إحنا بنقدر نطلب الكلمة بكل سهولة. الكلمة مش راح تكون مثلا لإيصال صوت فلسطين في المحافل الدولية بس، احيانا تكون على مشاريع ومشاركات وطلبات. بس هون مثال صغير، احنا بنعرف انه اوكرانيا من خلال عضويتها في الاتحاد العالمي للبريد اخذت قرار في ترميم البنية التحتية تبعتها بعد الحرب، فشوف كيف الاهمية اللي الموجودة انها ونستفيد من هذا الاشي. اثنين من ضمن الاهميات اللي هو رفع العلم الفلسطيني لاول مرة في مقر الرئيس الاتحاد العالمي للبريد. ثلاثة رعاية المقترحات والتعديلات بشكل مشترك، الجلوس فلسطيني بشكل أمجدي على القاعة. ثلاثة كل هاي الصلاحيات احنا أخذناها. هذا باختصار الفعالية وإيش أهميتها وين صرنا وين كنا.
0: طب فعالية الاثنين شو طبيعتها؟
1: طبيعتها فعالية الاثنين رح تكون يوم الاثنين على الساعة 11 من أمام البريد، رح يتم من خلالها رفع العلم الفلسطيني كرمزية لهاي المناسبة. وأنا من خلالك بدعو الأخوة المؤسسات الإعلامية أنهم يشاركونا في هذه الفعالية الوطنية اللي صح وبتقضي لرمز كبير بالنهاية. العلم الفلسطيني صار هلا رمز لكل المحافل الدولية.
0: إن شاء الله سنكون جنب إلى جنبكم في هذه الفعالية الرمزية أمام بريد نابلس يوم الاثنين الساعة 11 إلى جانب مؤسسات المحافظة كلها، ونحن سندا لكم في كل هذه المبادرات وهذه النجاحات اللي بتسجل فلسطين حضورا في المجتمع الدولي والإقليمي بشكل كبير.
1: بارك الله فيك.
0: تحية. طارق عاشور مدير العلاقات العامة في بريد نابلس.

0: وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفاتنا لهذا اليوم. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردي، وفي الهندسة الصوتية زميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: نعتا يلا روى يسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم هواها نابلسي.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
8: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

اللي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10 صباحا.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: يا صباح الخيرات والوردات وصباح الحظ، بما أن رائد بلش لنا إياها
1: الحظ
0: بأغنية الحظ، فإن شاء الله حظكم حلو يكون لليوم وبداية أسبوع. بنتمنى لكم إياها إن شاء الله حلوة، بما أن اليوم السبت وصباح البلد وصباح أهل البلد، واليوم حلو. بالعادة أنا بكره يوم السبت على فكرة، بس مش عارفة اليوم حاسته، يعني كبداية حاسسته إنه منيح. فإن شاء الله يومكم حلو، نهاركم حلو، تسمعوا أخبار حلوة، تشوفوا ناس بتحبوها، تحققوا كل إشي ببالكم. وبما أن اليوم السبت والمتعارف عليه بيكونوا جايين أهلنا من الداخل، فبنحكي لهم أكيد أهلا وسهلا ببلدكم الثانية، وإن شاء الله تنبسطوا عنا وتكون زيارتكم خفيفة لطيفة ظريفة وتقضوا وقت حلو معنا. وصباح الفل لرائد،
1: صباح الخيرات لك، يسعد هالصباح يا أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: أنا ورائد كنا من شوي والله بنقاش، شو نقاش بشهي
1: خلينا نقاش الأطباء
0: نقاش الأطباء. بس على فكرة أنا ورائد اهتماماتنا كتير مختلفة عن اهتمامات الناس صراحة. فاليوم زي ما حكى رائد نحكي عن تعليق الدوام أو استمرار إضراب الكادر الصحي. زي ما بنعرف أنا من الصبح أجيت قلت له أنه رائد 1 2 3 مبارح الناس يعني رجعوا فاعوا على الموضوع كأنه جديد، يعني كأنه هذا الإضراب بلشوا جديد،
1: لأنه بده يعني يتوسع أكتر،
0: ده يتوسع أكتر من هيك يعني.
1: يعني ليش رأي يعني الإضراب موجود أو أنه يوم فيش يومين دوام أو يوم دوام بالأسبوع؟
0: أنا بقول لك ليه ممكن، لأنه أنا حسب ما فهمت من اللي حكيت لك إياه أنه الناس عم تنزل تتعالج وما بيقبلوا يعالجوا إلا الحالات الطارئة. هي الفكرة بالموضوع. فمبارح يعني كان واضح مبين قديش الناس مستاءة من هذا الإشي ومن هذا الإضراب، وكانوا بيحكوا إنه يعني عم بتحاربونا بالتعليم وبتحاربونا بالصحة، بما إنه هدول يعني أهم قطاعين المفروض يكونوا ثابتين ما يصيرش فيهم ولا أي إشي، لأنهم فعليا هم أهم قطاعين مش بس عندنا، بدول العالم المفروض هيك يكون. فاليوم نشوف هيك شو رأي الناس بها باستمرار هالإضراب. على فكرة ممكن تلاقي ناس إنه بتأيد هذا الإشي بس بنقطة إنه عشان الأطباء مثلاً أو الممرضين مش عم باخدوا حقوقهم كاملة، عادي يعني مثل ما في ناس رح تدعم هذا الإشي في ناس رح تأيده ترفضه، يعني فيه كتير ناس، بس النسبة الأكبر أو الغالبية الأكبر هي رافضة رفض قطعي هذا الإضراب. فرح نشوف اليوم شو رأي الناس، شو بحكم عن هذا الموضوع أكثر. هل مثلاً في ناس تعرضوا لحالات إنه والله نزلوا يتعالجوا من إشي معين، مثلاً حكوا لهم إنه لا أنا بعالج مثلاً حالات معينة، فهالساعة لكم.
1: أكيد ناس في وجهة إشي زي هيك، لأنه ما هو تعريف يعني نقول الحالة الطارئة شو هي، يعني بالنسبة لهم بجوز أنا بالنسبة لي أنا الحالة الطارئة مختلفة عنهم. يعني أنا يعني لما بشوف والله ابني من هون وجهه مثلا ماكل ضربة أو في فتحة، هذا طارئ ولا مش طارئ؟ يعني هم الطارئ اللي بده يجي يموت أو اللي معاه جلطة
0: هم يموت. هيك بيحكوا إن الحالة إن هاي الطارئة هاي
1: والله إيش التاني هذا اللي ممكن يصيب هاي؟ ممكن بدايتها نص خطرة تصير خطرة إذا واحد يتأخر لعلاج أو لراح على مستشفى خاصة، أو في ناس معهاش مصاري
0: معهاش حتى عيادة خاصة مستشفى خاصة يعني،
1: أو تلاقي حدا أو طبيب مختص أو بعرفش كيف إنه لحابين لا يدور، أو يعني إنه الواحد بروح دائما لما بكون معه حالة. أنا بعتبر كل حالة طارئة بالنسبة لي،
0: طالما الواحد عن جد متوجع ومتضرر
1: بدي أحمل اللي بعرفه على أقرب مستشفى قريب علي، يعني بقدرش أنقي هلأ ما بقدر،
0: مش عندي خيار التنقاية أقرب
1: إيش بدي أروح عليه. ومدام نقول الكادر الصحي، بديش أقول طبيب وممرض وكذا وبيشتغل الكادر الصحي كله هو أكيد يعني على القرآن حاطت إيده
0: أكيد،
1: يعني أنا بدي عالج أي حالة بتيجيني
0: بنقسم هذا وقت ما
1: هي مش إنه إحنا بنحملكم الذنب، بس هي القصة إن هاي الشغلة إنسانية
0: فيش فيها نقاش، يعني صراحة فيش فيها نقاش
1: يعني ممكن أنا لو إنه دكتور أو ممرض ممكن تمر علي حالات يعني أنا ماليش علاقة فيها، بس الحالة ليش الإنسان اللي بداخلي غصب عني بروح وبركض
0: مفروض يصحى هذا الضمير زي ما
1: يعني عطول يعني أنا بجوز لو إنه بجوز بنفعش أكون أنا مصور يعني آخذ صورة أشوف واحد بتألم اخذ صوره وانشرها ولسه بشوفها بتمقت بتقلم وبتصور بطلع بقدرش.
0: صح.
1: بجوز اكب انا اكيد راح اكب الكاميرا واروح اساعده.
0: اه
1: وما بنفع.
0: مع انه احنا عندنا العكس بتعرف الناس بتلهي بالتصوير ما بتساعد احنا. معروف
1: يعني انا بزبطش في يعني فبعرفش كيف انهم هم يعني بيقدروا بحملهوش اللي هم حقهم طبعا.
0: هلا حقهم ماشي ما حدش بينكر انه لهم
1: يعني في امور يعني ما بقدرش الواحد يعني
0: الا الصحه صراحه يعني على عيني وراسي بيستاهلوا راتب منيح ومحترم وما حدش بيسكت عن حقه بالنهايه هذا راتب تعبي شغلي بالنتيجه بدي الاقي له مقابل يعني اللي هو الراتب بس برضه هاي حقيقه ما حدا بيقدر يتجاهلها ولا حدا يقدر ينكرها انه هذا القطاع تحديدا مرتبط بحياه انسان ممكن يكون فاحنا مع اكيد الحقوق ولكن مش مع انك انت تضرب يعني او ما تستقبلش الناس. الحامل. طارقه هاي المفروض
1: طارقه ولا مش طارقه؟
0: طارقه
1: بجوز عندهم مش طارقه يعني بجوز عندهم مش
0: طارقه المفروض طارقه انا بعرفش كيف كل واحد بيقيسها بس هي هيك طارقه انا بحس هلا ممكن حدا بيحكي لك والله انا رشح انفلونزا يعني انه تنزل يعني ممكن في على المستشفى انا ما بحسهاش طارئه صراحه انه هيك عادي كلنا بنمر بهاي الازمه وبناخذ دواء من طيب
1: اذا كلب عض ايد
0: لا هاي طبعا طارئه هاي اهم من المره الحامل اوعى شو يا مزح طب خلينا نشوف ام العبد صباح الفل صباح ماهر يسعد هالصباح زمان عنك يا صباح كمان اسلام ابو ربيع صباح الفل
1: صباحك يا اسلام
0: جماعتك اسلام جماعتي. صباح الفل يا إسلام أي حدا من جماعة رائد بنصبح حلي حتى لو متابعنا بصمت بدوي علامنا إن شاء الله دائما بتضحك يا بدوي صباح الخير وكمان عبادة المصري صباح الخير لراديو حياة ولكل المستمعين الرائعين صباح بحمل الأمل وبيبلش بابتسامة حلوة بكلمة حلوة نتمنى لكم يوم مليء بالخير والبركة والسعادة وتضل إذاعة راديو حياة رفيقتكم بكل لحظة من هذا الصباح دمتم بخير وصباحكم أجمل من كل الأمنيات يا صباح الفل يا عبادة وشكرا على هالكومنت الحلو هنا نشوف رائد ياخد أول ألو
1: يا ألو صباح الخير ألو
0: لا لا لا لا لا لا لا ما علينا
1: yeah.
0: صفاء الترتير صباح الفل تحكي لنا صباح الخير والسعادة من رام الله لأحلى متابعين ومستمعين بداية أسبوع جديدة وسعيدة على الجميع إن شاء الله يا صفاء ويسعد صباحك كمان عندنا يوسف صباح الفل يا يوسف والله إحنا بيحكي لنا مع كل واحد ياخد حقه وحق الموظف في القطاع الصحي انهم ياخذوا رواتبهم كامله لانهم هم كمان عندهم احتياجات ومستلزمات مثلهم مثل اي حدا بس احنا شايفين انه لا حياه لمن تنادي واللي ضايع بالنص فعليا هو المواطن الغلبان اللي كل اعتماده على المستشفى العمومي وما معه يدفع للخاص فالله يعين الناس يعني طاسه وضايع نرجع نكمل الكومنت بس ناخذ
1: نرجع نحكي الو صباح الخير
2: صباح النور
1: يسعد هالصباح
2: والله الله يرضى عليكم بعدين بتحكوا على الوجع والوجع مش لاقين له دواء
0: والله ما له حل
2: يعني احنا بلا مؤاخذه ان فتره طويله بنعاني من هذه المشكله كنا نعاني من يومين يفتحوها ونقول اكتظاظ سكاني والناس مش لاقوش اليوم بالاسبوع يوم وبتوقفي وامرار لما بتقعد ساعتين لحتى يجي دورك وعند دورك فيش دواكي يعني كمان هذه انتظار يعني ليش ما تعطوهم الملف بتفوت للصيدلية تقول لي يا خالتو أنا مثلا دوائي مزمن

0: وما بتحاس وبتحاسبوا عليه زينا زي اي الناس. حتى امرار الدواء، شوف علبة الاكمون اذا بدنا ناخذها منهم اشتريها من برا فيها فرقية شكل راح برا بشتري باخذ ايش منهم.
1: عندهم اغلى يعني بتكون
0: تسعيرة 5 شكل كل نوع دواء. طيب رحنا اول امبارح منشان نجيب الاوبر الانسولين، طب اوبر الانسولين مهلكة وكف منشت الشرايح تاعينهم، ليش ما يتوفرنا؟ شو بدكم يا عمي؟ انتو هالقتل الحكومة شو متأملين انتو لما انتو بتمرضوا؟ وين بتروح على مستشفيات خاصة مصاري معاكم؟ وعملتوا العمار ضلتكم قاعدين على كراسيكم محتفظين فيها من شان ما تخسروها. ايش طب احنا شو نعمل المواطن البسيط المسخم؟ انت مقتدر، حتى لما لقيتش حالك من هون بتبعت عن طريق حبايبك من برا بيجيبوا لك اياه. طب احنا مين يجيب لنا اياه؟ منين نجيبه؟ ليش ضلنا نتكوم كمان دين كان تدفع اجرك بس؟
1: صحيح.
0: قديش بدك علينا حساب؟ والله يعني انا مستحي احكي لكم 200 300 400 حسب قيمة الدواء، يعني هدول زي كان مستأجرات شهري.
1: بكلفوا طبعا،
0: مكلف
1: طبعا.
0: يعني لأمتى عاد بكفي؟ عملتوا وزارة وعملتوا مؤتمر تامن وعملتوا وخلصتوا اللي عليكم. اللي مسؤول عن إدارة الطب يشوف هالمشكلة شو هي لأمتى؟
1: والله مشكلة عويصة هاي
0: طبعا. يعني بكفي، يعني عمالها الناس بتموت، عمالها الناس بتخرب، عمالها بتتأزم في المرض لأنه عدم حضوره. واللي بده يساعدك يا حبيبتي ما بضل يساعدك. شوفوا لنا صيدلية تاخذ مننا نسبة أقل ما فيها، يعني مثلا بده يكون الدواء 100 شكل، يعني خلوها تكون 70 60، يعني
1: وكم الوضع يعني
0: تدخل انتو
1: تناسب الوضع يلي الناس
0: تمرق على اساس نقدر نجيبه نسكت. اما هيك لا، كثيره كلهم اللي قعدوا على الكراسي ابو ضايات وكلهم بالسبعينات وخالصين موديلهم وقويين اقوى من اللي عمره 20 سنة ولا عمره 30 سنة بتلاقي 100 داء راكبة مش عارف اجيب دوايي. ليه مش حرام عليكم؟ لامتى امتى بكم تصحوا يا عمي؟ عيب دراسة اهملتوها. مدرسين المدرس المعلم معروف في العالم كلها شو الى قيمة. احنا هون شحطناه. الطب لازم يكون متوفر، المستشفيات بتستقبل الحالة اللي الروح قاعدة بتلعب بالحلق يا بتطلع يا بترجع، يعني بيزبطش هذا الحكي. وبعدين بتقولي لك اعملوا واحتجوا، يا عمي ما احنا احتجينا وعملنا وساوينا ما حداش رادد علينا. طب هذا ما حداش رادد علينا، وزير الصحة شو بيعمل؟ شو بيشتغل قاعد؟ شو بيعمل؟ وليش بقبض راتبه على اساس؟ على اساس باخذ راتبه واحنا مش مرضين حقنا لا منا ولا من الحكومة تاعته. يصحى يا عمي جيبوهم خليهم يصحوا بكفي. شو هاد أمورها ما مرت علينا؟ شو يعني شحدونا ما خلوناش نرفع راسنا؟ صرت بدك تروحي أزورك انت لا سمح الله لا سمح حالة عرضية مجبرة ان انا اوصلك اذا ما فيش حالة عرضية بوصلكيش. بالتلفون بحكي معاك كيف حالك، بنسى صورة وجهك. صح. شو هاد؟ لأمتى؟
1: لأمتى؟ والله لأمتى.
0: في عمي انتو حاولوا جيبوهم قولوا لهم بس بدنا نعرف. اسأل المسلمين، يعني هي البلدية قالوا شرعة بدها تنظيف، نزلت رئيسة البلدية قدام القافلة كلها.
1: صح، كل الاحترام لها. والله
0: مضبوط. لا وهاي مش جايبتها من يعني من طول عمرها بتخدم.
1: صحيح،
0: مش من اليوم يعني نقعد نتبجح، من طول عمرها تبقى قيادة قدام الكل واقفة. زي ما نظفوا شرقة، احنا عندنا البلد القديمة بفوتوا سياح، البلد جوا والحواش والزقايق وسخة. هاي بتقلك مش ابني وهذا بتقلك مش ابني وهذا، لأن الزبال بيقبل شوفوت جوا بدي يحملها من برا، وعنا اللي جوا وقحين يعني ما بيقبل ينطفون من باب دورهم. لو كل وحدة بتسلم المعبر برا بتنظف. ما بيقبلوا. بعدين هذا براز الحمام، يعني قلنا لهم يا عم اعملوا لهم مظلات يعني اللي ما تنزلش على الارض.
1: لازم
0: اشي مخرف، يعني لما يكون مثلا لك موقع تاريخي حاب الناس تفوته وتشوفه وتلاقي بها الارواح روحها تتهات شو هالعرف هذا وسكرت مناخيره كان هلطشتنا 100 كف.

0: آه لا يعني مكان هو صراحة كتير بيجي عليه الناس هذا المكان كأنه
1: آه يعني قلت لها حبيبتي أنت بتفكري هذا بلد.
0: آه
1: وبعدين براميل الزبالة خليهم يتفقدوا دائما مبزورين، الولد بفش قلبك ما بيعمل بإجرة قول في الفطبار اللي هو فازرة للبرميل وبحطوا فيه الخمة بتسيل مية الزبالة.
0: لا حول ولا قوة
1: يعني برضو احنا كمان عنا من جوا فيه من منعاني، ولا هن لو بوقفوا لهم وبيهددوهم وبقولوا لهم في عليكم مخالفات وفي عليكم دفع بخافوا.
0: صحيح صحيح.
1: انت بتنزل مع ابنك زباله مش حمله بيقدرش يعملها ببقى يجرجر فيها بيهرولها من باب دارك ليوصل باب الحاره.
0: صح.
1: بتقولي شو هالقرف، ما هو القرف انت بتعرفي قرفك انه هذا نزل من دارك.
0: برضه الواحد عليه حق. مش الواحد برضه يلوم
1: مش كل شيء على عامل التنظيفات.
0: 100%
1: والمواطن له دوره. كنا بنسحب حالنا من جيب حموضه ومن جيب نغم ومن جيب منهم تعالوا هون عم يفوتوا شوفوا هون، بنغيرهم الجو اللي شافوه، بشوفوا النظافه بشوفوا الترتيب بشوفوا المنطقه معطره بشوفوا الحاره برا محطوط عليه كاز مقشوشه بنسوا. يعني منخفف الصورة اللي رسموها
0: طبعا. صح خاصة بهيك أماكن يعني
1: ومنضيفهم ومنحترمهم، وإذا بدهم يفوتوا حمامات تفضلوا، بدهم يشربوا تفضلوا، بدهم يتصوروا تفضلوا. يعني طب أنا بعمل من منطلق يعني إنه أنا بنت المنطقة بتحس بتعز عليكي
0: بتنقهري لما تشوفي هيك
1: بنقهر. أنا بقول وأقسم لك بالله يا خالتي لما بكون الحارة مشطوفة بقول بدي أتصل في كل صاحباتي يجوا هالقيت عندي لأن الحارة نظيفة. أما اللي بتيجي بدها تيجي عندي والحارة وسخة كأنك تخبطيني وأقول لك اليوم عندي مشوار أجلي
0: عشان ما تشوف هذا المنظر.
1: ولا تشوف هذا المنظر. ليه؟ منظر حضاري فات التاريخ من أوسع أبوابه، إجوا جيل ما بعرف وين الله حاطه بكبه بخمه ويلا ويلا يعني مفروض تفوت لجنة نظافة مخالفة.
0: صح صحيح.
1: لما بخالفوهم بخافوا على الدفع.
0: هيك المفروض بكل مناطق هيك المفروض يصير في غرامة أو يصير في إشي بسيط يعني عشان الواحد يتربى ما يعيدهاش هاي الحركة.
1: ومية فيها وكهرباء فيها
0: لا هي منطقة مرتبة أصلا، هي منطقة مرتبة حلوة الكل بيجي عليها، فالمفروض تكون يعني أنظف وأرتب من هيك.
1: والله يا عمتي الحوش اللي احنا ساكنين فيها أرقى العائلات كانت.
0: صح.
1: في قلبه.
0: صح.
1: وبنفس الوقت نظافة لا توصف، كلها من العائلات اللي كانوا يعملوا استقبالات، الاستقبالات يجوهم يعني من برا من جوا يعني يتفرجوا عليها. اليوم شوفي عندي فلانة بتقش بتنظف، اليوم استقبالها 18 شهر، اليوم استقبال فلانة بأول الشهر، اليوم استقبال فلانة، يبقى هيك هيك هيك رهجة. والله بنشتن حط قوار زريعة، أقسم لك بالله لما صلحوه إنه حطونا أواوير جد أبونا ما نحط في قلب المعابر عنا بهدلوهم.
0: الله يهونها.
2: احنا ان شاء الله يا رب يعني الامور تتحسن بالنسبه لل
1: انا بحكي وجع وجع وجع وجع بحكي انه صار يجيبونا ناس يعني يلا على نابلس، لما بيجي بفوتوا على نابلس هذه فلانه هذه المنطقه وين فلان استشهد هذا وين فلان انعمل وين صارت المعركه الفلانيه تستحي تأشر هي كلها خمه.
0: ان شاء الله ان شاء الله خير، بركي يعني هيك اخذوها بعين الاعتبار سمعوا هالمناشده بركي يعني ان شاء الله هيك مثلا التنظيف يكون في يوم خاص البلد القديمه.
1: احنا مستعدين البلدة. يا عم ننظف لما بدا في واحد بالجامعه سائد ابو حجله لما بداها والله اشتغلها بحق الله.
0: بس انت بدك حدا يضل محافظ على هذا الاشي مش والله انه
1: حبيبتي هدول يتحافظوا
2: هاي المشكله
0: محدش كمل.
2: محدش
1: ما هو شوف لاقول لك البطاله لو انه حافظ خلوهم يعني يشتغلوا ونسبة بسيطة، ما انت قاعد على إلى مصروف جيبتك، اول اشي بتمد ايدك على جيبتك بتلاقي، ثاني اشي بلدك. اما انا لما اضلنا انظف مجانا وتطوع وأدير ظهري بعديها بيوم الاقيها زي ما كانت لأسوأ بردش اتطوع.
0: صح
1: مزبوط ولا لا؟ اما لما يكون هدول الفئة ملتزمين لهذا البلد بلاحقوها اول وثانيه وثالثه بعدين بيصيروا اهل البلد يخافوا يقول لك اجوا المراقبين.
0: احنا هيك بدهم اولها حدا هيك يوقف لهم بعدها الوضع ان شاء الله بصير تمام.
1: والله اقسم لك بالله وحياه الله انه انا لما بشوف الاولاد خمه بقول له ليش انت قاعد جاي تكب الظرف البمبه وخمتك هون، روح عند امك اللي قاعده ولا امك مرتاحه حاطت لنا اياك بالحاره.
0: الواحد ما يسكت صح.
1: ما في، انا بضلني ابرم بس بزهق زهقت.
0: لما الواحد ما يلاقيش نتيجه صح،
1: بطلت الاقي نتيجه. حتى تاع الكاز قال لي معلقه بتاخذوا ازايز كاز شو بتعملوا؟ قلت لهم نولعهم بالارض مشان تروح الريحه الكريهه اللي بتطلع منها، لانه فيها مجارف فيها مصارف فيها كل شيء.
0: الله يهونها يا رب.
1: بعين الله. انا يا حبيبتي ان شاء الله هذه الرساله بتوصل
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: امنيتي امنيتي ان هالبلد القديمه تنضف، والحواش والزقايق هذول تنضف، وتضل يعملوا تدغير البراميل الزباله المسطحه لا تصلح ان تكون مستعمله. وعيلة 18 نفر في حارة على استواء على برميل واحد، هل يكفي لما بدها تنزل كرتونتين والسحارة؟
0: حرام حرام. إذا واحدة على 18
1: بتنزل الكرتونتين والسحارة في البرميل ما خلتش وسع على الزبالة. وهي اللي إجاكي بعين الله.
0: إن شاء الله يسعد صباحك.
1: صباحك حبيبتي، تأخذنيش طولت عليكي.
0: لا بالعكس خدي راحتك.
1: بس لأنه أنت شايف الوضع كتير سيء.
0: معك حق معك حق. لا ولا يهمك.
1: وتنسيش إنه في أجواء أمراض، وإحنا الأمراض بإيدنا من الأرض.
0: صح طبعا طبعا.
1: بعين الله.
0: إن شاء الله خير يسعد صباحك. أهلا يا حبيبتي. أهلا وسهلا. تمارة بعايرة صباح الخير. رندا ام طارق صباح الفل يا رندا، وبتحب تعايد على حالها بمناسبة عيد ميلادها إن شاء الله العمر كله يا رندا. ليلى هريش كمان صباح الفل. ناخذ
2: اتصال كمان اتصال جديد. الو صباح الخير. الو
3: صباح الخير.
2: يسعد هالصباح.
3: كيف حالك استاذ رائد؟
2: الحمد لله.
3: اميره يسعد صباحك.
0: صباح الفل.
3: اولي والله الحمد لله رب العالمين. هي ندى حليم في الحياه المره الحياه الصعبه. اول شيء نهنئ اهل نابلس في عوده الحجاج اللي اجوا من برا الحجاج، بنقول الحمد لله على السلامه، ونقول للحج أبران الحميدان ألف الحمد لله على السلامة، فاتح مبارك اليوم بعد صلاة العصر ببيته بجبل عجرم.
0: الحمد لله على السلامة أبران
3: الحميدان، بنقول له الحمد لله على السلامة فاتح. يعني مقبلين الناس يجوا يسلموا عليه بعد صلاة العصر ببيته بجبل عجرم.
2: نعم
3: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله.
3: وموضوعكم والله إحنا استحاء ابن كثير، والوزير لازم يعمل حل. ما بصير نضل هيك، احنا نضل نروح على المستشفيات نروح على الصحه ما فيش شيء، مسكر يوم ما فيش يوم فيش دواء يوم فيش اي شيء. الانسان تعب يعني زي ما بيقولوا ارحموا ما بالارض يرحمكم ما بالسماء. خذ الميه وهي ميه، يعني سنين لها الصحه وهي بتعاني. ليش هذه الصحه احنا بندفع حق التامين زي ما قالت معناه ندفع حق التامين، ليش ما نلاقيش دواء؟ ليش ما نلاقيش شيء؟ يوم الاربعاء رحنا على الصحه في بلاط مسكره، احنا قالوا احد واربعة بتفتح
0: احد واربعة.
3: اللي هن مسكرين هالاربعة. طب انا لما اروح اوزع المشوار انا ومرتي السيارة ما كانتش معي، ادفع المواصلات ورايح وجاي، طب على مين هذا؟ ارحمونا يا ناس والله العظيم انه كتير هيك كتير هيك، مش ملاقي ادوية لا بالصحة ولا بإشي، وبتروح على المستشفى بردوش بقول لك مضربين، روح على مكان تاني اتعالج. انا اروح على المستوصف، انا على مدارس على مستشفى خاصة، انا ما ضرتيش يعني اروح على مستشفى خاصة. يعني الوضع الانسان دائما تعبان
2: الوضع.
3: اختي الكريمه الوضع تعبان، ما بقدر اروح انا على مستشفى خاص. انا ليش عامل تامين صحي يعني؟
0: صح تخفيف
3: عشان اني اتحكم واتعالج واخذ اللي بدي اياه الادويه. يسعد صباحكم صباح بدايه اسبوع موفق على الجميع
0: ان شاء الله. ونقول
3: لعبراني الف الحمد لله على السلامه.
0: الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه.
3: شكرا لكم يعطيكم العافيه.
0: اهلا وسهلا. توحى الشامي صباح الفل يسعد صباحكم بكل خير، ربنا يغير الحال لأحسن حال اللهم آمين. أبو علي المسامي يسعد هالصباح، وأبو غالب برضه صباح الفل. وفاء محمود صباح الخيرات والمسرات لقلوبكم يسعد هالصباح يا وفاء. رافع شاهين يسعد صباحك. وأبو يوسف سالم كمان صباح الفل. إذن سؤالنا اليوم عم بحكي أو عم نتناقش هيك مع بعض عن رأي الناس باستمرار تعليق دوام الكادر الصحي على 2-3-7-9-1-4-3. نشوف هيك رائد شو محضر لنا أغنية حلوة. وأكيد طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كلها جديدة.
1: حلوة. الألبوم جديد.
0: حلوة. ببدع أحمد سعد على فكرة.
1: ستايل هذا ال.
0: وتحسها جد أجواء الصيف غالي صافية لا حلوة مرتبة.
1: وإله شغلة بالزمانات لما كان عمره 18 سنة.
0: أحمد سعد.
1: يعني كان كورال.
0: كورال ورا.
1: كورال ومش مشهور ومش معروف وكذا وهيك.
0: عن الله كيف الدنيا هلا.
1: كان رغب على ما بيعمل ألبوم.
0: ليش كان كورال مع راغب
1: علامة؟ كان كورال وبعرفوا يعني ولا راغب بعرفه ولا واحد لكن مش مصدق بتطلع طبعا المهم شو الفكرة الفكرة انه كان هو بشركة مزيكا وكان محسن جابر بقول له يعني الألبوم ناقصه أغنية تكون هيت من هون لهون من هون لهون شاف هذا الولد الصغير كان قال له بدنا أغنية تكون هيت لسه ما لعمروش لحن وعمر إشي خلال يعني أقل من 24 ساعة تكون جاهزة
0: أيوة
1: غاب إجي من هون كان جايبوني الطبلي أغنية الطبلي كده هي هاي كانت الحن وضربت وكسر هي كانت الألبوم الهيت تبعت الألبوم
0: حلو
1: وطلع من وقتها يعني شوية شوية
0: لا شغال على حاله صراحة
1: بعد فترة طويلة يعني خش الغناء يعني
0: لا شغال على حاله يعني صح
1: صوته حلو كتير
0: حلو صوته أنا بحب صوته بحب أغاني كتير حلوة طب نشوف أبو يوسف بحكي لنا إضراب الكادر الطبي أكبر مصيبة على الفقراء طبعا. من الشعب لأن الغني بروح الخاصة والعيادات الخاصة والفقير يعني شو يعمل
1: في
0: يعني
1: مثلا هون خبر احنا نتحدث على الصحة وزير المالية ستيفان سلامة متفائلون بتوصل اتفاق مع نقابة الأطباء لإنهاء الإضراب
0: يا رب.
1: خلال يومين المقبلين هناك أجواء إيجابية وتفاؤل بأن هذه الجهود ستقضي أو ستفضي إلى نتائج إيجابية قريبا
0: يا رب
1: ندعو نقابة الأطباء إلى إعلان وقف الإضراب والعودة إلى العمل في ظل وجود من في تفاهم متبادل وحوار بناء نؤكد أن الحكومة يعني من ضمن سياساتها المالية والموازنة الحالية بتركز بشكل أساسي على القطاعات الحيوية التي بتشكل حماية لمنظومة الدولة وفي مقدمتها التعليم والصحة والأمن والحماية الاجتماعية ونحن في حوار مفتوح مع النقابات وعلى رأسها نقابة الأطباء
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله يكون في حل
0: على خير يعني إن شاء الله هي آخر مرة بنحكي عن الإضراب تكون نتمنى عندنا كمان صباح بتحكي لنا انه بنظرها اذا الدكتور قدر يوصل المستشفى فيعني المفروض يعالج كمان ابو علي يسعد صباحكم بكل خير كيف صار المواطن بيحكي لنا ضحيه للمؤسسات الفلسطينيه ابو غالب العلاج للمواطنين هو حق انساني يعني بالتوازن انك انت تعطي الكوادر الطبيه حقهم بشكل عادل الازمات السياسيه والماليه مش لازم تنحل على حساب حياة المرضى وصحتهم هاي الجملة لازم تتبروز انه عن جد هذا الاشي كله مش لازم ينحل على صحة الانسان او يعتبر المواطن هو اداة ضغط بهذا الاشي حرام والله كمان عندنا تمارا نشوف تمارا تحكي لنا انه يعني هذا الاشي اللي هو الاضراب ما بيخدم المواطن بالعكس بيزيد معاناته في هاي الاوضاع الصعبة المفروض انك اسمك طبيب يعني يكون ملاك الرحمة ويكون مع المواطن بهاي الظروف بس بدنا يكون قلوبنا على بعض احنا مع الطبيب ومع المواطن بنفس الوقت بس مش ناس على حساب ناس والعلاج هو حق بالنهاية من حقوق المواطن وعمل انساني قبل اي اشي هي مثلا بتحكي لنا راحت يوم الخميس على المستشفى الميداني تعالج ابنها واول مرة بتروح عليه يعني ضلت من الساعة 9:30 يا رائد للظهر بالآخر ما في دواء
1: ما قلت لك
0: يعني هيش استفادت
1: ممكن الدواء ما في كمان
0: والمواصلات
1: يعني بيستنوا بالأسبوع يوم أو يومين وفي دواء
0: ما ليش ما بيحكوا إنه ما في يعني لأنه ليش بيخلوا الناس تستنى مثلا إنه ساعات وساعات طويلة إنه ليش من الأول ينحكى لهم والله اللي جاي مثلا للدواء هيك إنه مش موجود مش متوفر إنه ليش يخلوا الناس يستنوا بالساعات يعني هاي هي الفكرة كلها عيد شعب الله يسعد صباحك يا عيد كمان نجاة يسعد صباحك يا نجاة نشوف نجاة المواطن تحكي لنا انه هو اللي بيدفع الثمن بكل الخلافات سواء سياسية مهنية واي خلاف يعني بيصير برضه الموظف اللي صار للسنة الرابعة يا رائد وهو ما باخد راتبه الكامل ولا مستحقاته وين حقه وحق أولاده مين بيتحمل كل هاد الفقير ما معوش أصلا حق العلاج يوم إضرابات، يوم ما في محروقات، ما في رواتب، ما في غاز، غلاء معيشة، وما في شغل مثل الخلق للعمال. فوين يروح المواطن والموظف والعامل؟ لمين يشكو؟ والله يكون بالعون ويفرجها على العباد. صباح الفل يا نجات. إحنا من البداية يعني حكينا إنه إحنا لا مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف، بس لما الإشي يوصل لحياة إنسان فطبيعي الواحد بده يشوف الموضوع بزاوية تانية. يعني ماشي حكينا الطبيب بيستاهل راتب جدا عالي يعني، وبتعب، وغير المناوبات اللي بيعدوها الأطباء بالليل، فشغلهم عن جد متعب. بس إنه توصل الشغلة تصير على حساب إنسان أو على حساب حياة إنسان، لا. يعني الواحد لازم يعمل استوب شوي،
1: أزعل الدكاترة شوي يعني.
0: الأغلب من راضيهم احكي عادي،
1: الأغلب منهم برضو يعني بيشتغل بعد الدوام،
0: كل هيك سواء طبيب ولا مش طبيب،
1: إما في مستشفى خاص أو له
0: يعني بزنس يعني تاني
1: يعني العيادة. يعني بعرفش كيف الأمور، التفكير كيف، كل واحد ماشي، كل واحد بيضرب حق بيطلب حقه. بس زي ما حكينا هي شغلة إنسانية مرة يعني،
0: إنسانية
1: الشغلة. والأمور يعني الطب تحديدا يعني مش تجاري، ولو إنه هلأ صار تجاري يعني الواحد صار يفكر أنا أدخل طب على أساس إن أنا بقبلهم مصاري كتير هيك بصراحة يعني، مع الاحترام للكل. هيك الفكرة، إحنا بني آدمين مش ملائكة. وأنا لو إني دكتور بدي أروح دكتور لأني بدي ألوم مصاري بعد ما أنا قعدت لي 16 سنة بدرس وكذا وهيك، فأنا يا عمي مجهود اللي أنا عملته بدي أفتح إشي وألوم مصاري وأوش يعني.
0: مش غلط
1: بس في الحالات اللي إحنا عايشينها هلا، الوضع الاقتصادي السيء، الوضع الحرب اللي موجود،
0: والغلاء اللي نازل على راسنا،
1: الأمور كتيرة يعني اللي هاي يعني عمالنا إحنا بنكمل على بعض يعني، كل واحد بنزيدها على بعض قاعدين. فمش يعني فيش إشي يعني، فيش شراكة صار بين المؤسسات والمواطن، كل واحد بيطحن في الثاني للأسف.
0: الشاطر اللي بيطحن أكثر. الله يهونها. يوسف ما انتبهت أنا على التعليق، بس هي رادت عادد لنا إياه إنه طلب منك تسمعنا أغنية هي جفرة يعني ميكس لأبو رزق، وكمان حدا عاملة ترند وبيحكي لنا رجعتنا للأيام الفلسطينية الحلوة، الأغنية الفلسطينية يعني. فهلأ منشوفها، اسمها جفرة ميكس لأبو رزق وظريف، هيك كاتب لنا. محمد حماد صباح الخير، بحكي لنا انه مخازن الادويه برضه يا رائد يعني فاضيه زي ما صرح نقيب الاطباء. وين وزير الصحه؟ وين المخزون الاستراتيجي؟ انا شفت بوست على وزاره الصحه على الفيسبوك انه بديش اخربش انا بالارقام، بس تقريبا كانوا كاتبين انه اكثر من 4000 مريض سرطان بيعاني لانه الادويه مفقوده، وكمان 726 نوع دواء اتوقع زي هيك مفقود من المخازن. انا هذا البوست شفته من يومين اتوقع، او امبارح او اوله هيك شيء. ام عمار المصري سعد صباحك، عيد بحكي لنا كل حياتنا مهزله صارت، حتى الادويه المزمنه ما في، يعني بحكي لنا للي بالصحه انه انتم بتاخذوا حق تامين كاش، فانه يعني ليش ما فيش مقابل لهذا الاشي. ريناس جراد صباح الفل يا ريناس. توحى بتحكي لنا انه والله في دواء ضغط سعره بالصيدلية 250 شيكل، ودواء دهنيات 130، فهدول النوعين يعني مش موجودين بالصحة، فشو يعمل يلي ملزم فيهم وباخدهم بشكل دومي؟ من وين يجيب؟ الله يكون بالعون، لازم تنحل. وبتحكي لنا وين يروح الناس يعني والمرضى. والله الحال صعب، أنا شايفة يا رائد جدا، والله الناس عن جد بتعاني من هذا الموضوع. جهزت لنا الغنية،
1: هنشوف إذا هي ولا لا.
0: يلا لنشوف.

0: إذا هي حلوة لذيذة
1: هي يعني أصلاً أغنية حلوة يعني. هي أغنية قديمة يعني تاني. كل مرة بيطلعوا ناس وبجددوها بس هي الأغنية كأغنية هي حلوة
0: حلوة. لا حلوة كمان نشوف برضه بتحكي لنا توحى إنه شو يعمل المدرس برضه يلي بعد دوامه ما بأخذ راتب بيروح بيشتغل على تاكسي أو ببيع بمحل. يلا إحنا قطاع الصحة وقطاع التعليم عنا يعني متضررين بشكل كتير كبير. مش عارفة هل هم بيحاربوا الناس بهالقطاعين والله ما بعرف يعني. على طول أهم قطاعين عن جد فعليا إما التعليم أو إما الصحة. دايم كل يوم والتاني هالإضراب بيعملوا سواء للتعليم ولا سواء للصحة. بس إن شاء الله زي ما حكى رائد هلأ من شوي إنه يعني على ما يبدو الشكل رح يكون في حل لهالخلاف أو حل لهالإضراب. بيكسروا الإضراب بيرجعوا يستقبلوا الناس وإحنا نتمنى صراحة إن الأمور توصل لحل يرضي الطبيب وحل يرضي المواطن. إحنا سؤالنا اليوم بيحكي إذن عن إضراب الكادر الصحي. شو رأيكم فيه؟ هل حدا مثلا بيعاني من هذا الإشي؟ هل حدا مثلا سبق وراح على مستشفى بده يعالج إشي معين مثلا ما قبلوا يستقبلوه أو حكوا له فقط للحالات الطارئة؟ ممكن أطلب منك أغنية رح تنصدم. إيش رح أطلب منك؟ أنا قلت لك رح أعطيها فرصة تانية أغنية تولات الجديدة لو سمحت. صراحة علقت براسي هالفترة. فأي حدا بيحب يشاركنا على 2-3 فأي حدا بيحب يشاركنا على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود طبعا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أنا أول مرة سمعتها على فكرة حطيتها ببرنامج رسالة وأغنية، حكيت ما بدي أعلق عليها ولا تعليق لأني عارفة حالي زي الشطورة، رح أرجع أسمعها ورح تعجبني. مش عاجبتني 100% بس صراحة حلوة يعني هيك فرفوشة
1: درجن درجن.
0: آه درجن درجن يعني منيح. فلاح صباح الفل. فلاح بيحكي لنا إذا بدي أحكي ليش بصير فينا هيك بضمنش بكرة أرجع أصبح عليكم. إحنا بنصبح عليك يا فلاح سواء كنت بأي مكان، فعادي احكي فيش قلبك، الحياة واحدة الدنيا واحدة، عيشها بقلب قوي واحكي يلي على لسانك احكيه، مش عنا اشي مخبأ احنا هون. ام رامي ابو الهدى صباح الفل، بتصبح على اختها ام محمد الشنتير وابنها رامي العامودي وكمان كنتها والياس وحفيدها، بتصبح على اخواتها واخوتها، يسعدها الصباح وربنا يخلي لك اياهم ان شاء الله. نروح شوي للأخبار. شفت مبارح ال
1: والله شفت
0: طبع الطفل الرضيع تبع الخليل، يعني صراحة إشي بقهر. بعرفش إذا أنت سمعت المقابلة وقت
1: لا
0: ستة
1: المقابلة، أنا يعني الخبر كخبر وهيك صعقني يعني إنه
0: يعني ستة كذا. كانت بتحكي إنهم كانوا مروحين أو كانوا بدهم يوصلوها على بيتها فهم وقفوا، يعني وقفوا ما حاولوا حتى إنهم يقدموا ولا حاولوا إنهم يرجعوا، فبلش الجيش يطخ على السيارة. الأب اتصاوب بإيده، الولد يا حرام كان قاعد بحضن أمه، فيا رائد دخلت من خده هون الرصاصة وطلعت استقرت بوجه والدته، فإن شاء الله أكيد برضه من منالها السلامة وربنا يرحمه. يعني 7 شهور وللأسف يا رائد إنه مبارح هالطفل هاد تم 7 شهور، يعني صار 7 شهور مبارح، فالله يصبرهم الله يصبرهم على يعني هدول هاي الأشياء اللي بنحكي عنها مصيبة أو بنحكي عنها فاجعة، فالله يصبر قلبهم ويشفي والدته ويشفي والده لأنهم برضه هم متضررين، يعني الوالد بإيده والأم بخدها، كانوا بيحكوا أنه الرصاصة استقرت فيها، فهلأ مش معروف شو حالتها شو صار معها، فهي حياتنا مع الأسف كل يوم بتحسوا عنا أشياء.
1: يعني هاي العملية صارت أكثر من مرة، يعني إنه عيلة ويطخوهم وكذا بدون ما يعرفوا مين
0: العيلة
1: يعني
0: كلها. لا وبعد تعرفش الأحلى،
1: أنا بحس أنا مقصودة أن يقتل هيك خلاص عشوائي.
0: بعدها نزلوا بيان إنه بالغلط ونأسف إذا حدا تصاوب، يعني نأسف إذا حدا تصاوب.
1: لو إنها صارت لو الجانب الفلسطيني صارت وبالغلط مش هيسدوا، يعني رح يكون الأمور أصعب بكثير.
0: أكيد مش بالغلط أكيد، يعني بس هم هيك يعني بينزلوا البيان بعد كل إشي بيعملوه بيطخوا حدا ما إلوش دخل مع الأسف. شو نحكي كمان، شو وضع الطقس؟
1: الطقس إذا ملاحظة اليوم
0: مش يعني شوب صراحة،
1: مش شوب كتير زي الأيام اللي
0: لا طبيعي الوضع.
1: هو رح يصير في انخفاضات يعني بالأيام القادمة، ارتفاعات يعني طفيفة وانخفاضات طفيفة، بس في الليل راح يكون الأجواء يعني باردة، يعني مش خارج إنه الواحد
0: ما بحسها باردة بالليل
1: الأجواء، يعني عندك زي ما حكينا السبت مثلا انخفاض طفيف على درجات الحرارة
0: اللي هو اليوم
1: جو معتدل صباحا ويسود نهار كله جو صيفي حار. بالليل رح يكون يصبح الجو بارد نسبيا في كافة المناطق، يعني في انخفاضات واضحة كل يوم رح
0: تكون
1: بالليل حتى بالنهار
0: رح يكون
1: يعني الأحد انخفاض طفيف كمان آخر على درجات الحرارة. وبالليل رح يكون جو بارد كمان مرة في كافة المناطق يعني الجبلية اللي هي عالية، الاثنين في ارتفاع كمان آخر على درجات الحرارة، وليل راح يعني الجو راح يكون يعني بارد نسبي كمان. الثلاثاء راح يصير في ارتفاعات
0: على درجات الحرارة،
1: أو الأربعاء راح يكون يعني حار جدا، يكون في ارتفاعات يعني أكتر يعني، والخميس لا فيش يعني فيش تغير يذكر، فإنه من يعني الثلاثة أربعة خميس
0: يصير
1: في ارتفاعات، الأربعة بالذات رح يكون جو حار يعني فوق
0: حلو مش غلط خلاص. أنا سمعت إنه مبارح حدا من الطقس حكى انه خلصنا المنخفض ورح ندخل بموجة الصيف والشمس، فأهلا وسهلا بالأجواء الحلوة، الأجواء المشمسة، الأجواء المناسبة للطلعات، للروحات، للجيات. باهرة الشيب، صباح الفل يا باهرة. كل يوم بتحكينا توحى بنصحى على مصيبة أو على هم، الله يعينهم ويصبرهم، الفقدان يعني صعب وألم كبير، لما يكون الشخص يعني عايش بين أهله وفجأة إنه يروح وجع كبير. ورحمة الله على نايف، نايف سمارة طبعا، ويحمل نايمان ويعود على أهله للطفل ويشفي أمه ويصبرهم، اللهم آمين. يسعد هالصباح حنين حجازي كمان، يسعد صباحك يا حنين. إحنا وصلنا هيك للنهاية صح؟
1: تقريبا
0: تقريبا، ولا نسمع أغنية ونرجع؟
1: بكم نسمع
0: بدك أنت؟ بنسمع
1: بنسمع
0: بنسمع يلا
1: نسمع.

طب صباحك فل يا حنين، شرفتينا وإحنا هيك خلصنا يعني الحلقة. نتمنى تكون هاي آخر مرة بنحكيها أو بنطرح موضوع إضراب الكادر الصحي. إن شاء الله بتنحل هالأزمة والطبيب باخد حقه، المواطن باخد حقه، وما نستعملش الإنسان أو المواطن إنه هو أداة ضغط، خاصة إنه ممكن حالاته تكون حالة حياة أو موت، فمنستخدمش هذا الإشي ونراعي وضع الناس اللي عن جد ما بتقدر تروح غير على المستشفيات الحكومية. شكراً أكيد لكل حدا شاركنا اليوم وكان معنا. بس قبل ما نختم نشوف حنين بتبارك لابن أخوها المحامي فاتح حجازي بقدوم مولودته البكر وتين، والحمد لله على سلامتهم. الله لا الحمد لله على سلامتهم، والله يخليهم لبعض يا حنين، وإن شاء الله هيك بشوفوها من الكبار ومن الناجحين. منشوفكم بكرة إن شاء الله ببرامج جديدة وحلقات جديدة. مني أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 11 صباحاً.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: انت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة،
2: حتكون الأجواء،
1: حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: جديدة من برامج تعليمية نحو رؤية جامعة للتعلم وتعليم الكبار في فلسطين التي تتم من خلال المنطقة التربوي الفلسطيني، والتي أيضا نستضيف فيه اثنين من المختصين والخبراء في هذا المجال، الأستاذ الدكتور جمال زبيدي المتخصص في التدريب والتعليم، وأيضا الأستاذ شاهر البدوي المتخصص في تدخلات المجتمع المدني وعضو تنسيقية الائتلاف التربوي الفلسطيني. حين نتحدث عن تعلم وتعليم الكبار في فلسطين، فنحن لا نتحدث عن قطاع منفصل أو برامج متفرقة، بل نتحدث عن قضية ترتبط بالتنمية والصمود والعدالة الاجتماعية في فلسطين وواقعنا الحالي، أيضا في ظل التطورات المتسارعة خاصة في ظل العالم الرقمي والأزمات الممتدة والتغيرات في سوق العمل. ويصبح السؤال الأكثر إلحاحا، كيف يمكن بناء رؤية وطنية جامعة تجعل التعلم حقا مستمرا ومنظومة منتظمة ومتكاملة وفرص متاحة للمجتمع؟ في هذه الحلقة سنناقش واقع تعلم وتعليم الكبار وفرص بناء منظومة تعليمية مستدامة وجامعة، وأيضا كيف الانتقال من الرؤية إلى التطبيق. وهذا مهم جدا في هذه الحلقة، أن لا نكون فقط أسيرين الجانب النظري، فبالتالي طرح هذه القضايا العملية في غاية الأهمية. لذلك نبدأ هذا اللقاء بداية بلقائنا مع الأستاذ الدكتور جميل إزبيدي. دكتور جمال، تحياتي لك وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة.
1: حياك الله دكتور. بداية اسمح لنا أوجه تحياتي لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، للي بيستمعونا وبيشاهدونا من خلال القنوات المتاحة. بالإضافة أنه إحنا قاعدين نحكي عن تعليم وتعلم، بالتأكيد قبل ما أدخل بهذا الموضوع بدي أوجه شكري لحضرتك دكتور أمين، الإنسان اللي دائما معطاء في جانب تطوير المجتمع بجميع زواياه، من بين هاي الزوايا جانب التعليم. وبدي أشكر كمان أخونا أبو الياسر اللي تم تواصل كتير كبير سابقا وكمان لاحقا بخصوص تطوير نظام التعليم إن كان فلسطين من خلال المنتدى ومن خلال ملتقى التربوي.
0: تحياتي لك وللأستاذ شاهر. بداية سؤال، يعني كبداية نطرح هذا الموضوع، شو كيف تغير مفهوم التعلم وتعليم الكبار، وخاصة أنه في الآن كان في برامج تقليدية للتعلم والآن انتقلت إلى برامج حديثة، فما هو التغير الحاصل حاليا؟
1: رائع جدا. إحنا دائما نتناول فكرة التعليم وفكرة التعلم. سابقا كنا كلياتنا بحاجة تعليم، يعني بحاجة نقل معلومات من قبل فقط منظومة واحدة، منظومة الدولة ومؤسسات الدولة، هي بتهيانا أو هي كانت تعطينا المعلومات وخلصت راحت. الآن اختلف، الآن صار في عنا مصطلح تاني اسمه التعلم اللي هو اكتساب. فعادين بنحكي إحنا سابقا حتى كان تعليم الكبار كان فقط هو رايح بس بجزئية واحدة اللي هو محلومية فقط لا غير، ويجوا فقط مش بس حتى اللي بالعمر صغار، وكان فقط يجوا الأشخاص اللي فوق 18 سنة بعد دوام المدرسة يجوا فقط يعلموهم القراءة والكتابة، فكان فقط هو بجزئية واحدة تعليم القراءة والكتابة. لكن الآن اختلف، احنا حاليا قاعدين بنحكي الاميه في استخدام الكمبيوتر، الاميه في التعامل مع التكنولوجيا، الاميه كمان بطلت تصير فقط قراءه وكتابه، صارت في التعليم ما بعد الجامعه، التطوير المستمر. فكنا احنا قاعدين بنحكي عن فقط قراءه كتابه، الان اختلف. الان في كلمه دائما بيحكوها، ان لم تتجدد تتبدد. يعني اذا انت ما ضليتك تطور بحالك بشكل مستمر انت بتروح. فمن هذا المنطلق احنا بنحكي نحن نحتاج تعلم ونحتاج مجتمع يتعلم، ولا نحتاج فقط منظومة تعلم.
0: طب انطلاقا من ذلك، شو أبرز الفجوات اللي بتشوفها الآن بين البرامج التعليمية المطروحة الآن سواء بالمدارس والجامعات وبين احتياجات المعلمين للالتزام بهذا النهج؟
1: صراحة سابقا كنا نحكي عندنا فجوة إنه الجامعات بتعطي معلومات لكن ما فيها تطبيق عملي. حاليا أصبح هذا هاي الفجوة السابقة. الفجوات الحالية بنحكي إحنا فجوة قلة المهارات، وبطلنا نحكي فقط قلة المهارات، صرنا نحكي المجتمع بحاجة لمهارات حالية، يعني بحاجة لتحليل احتياج. احنا بنعرف احنا حاليا بيتخرجوا الطلاب حتى ما بعد الجامعة، بنيجي نحكي على موظف صار 20 سنة في الوظيفة لكن بنلاقي عنده ما في تطور، بنلاقي انه بعد فترة صار هو عالة على الشركة اللي بيشتغل فيها. فاصبح انه هو بحاجة لتطوير دائم. فهون بنحكي قاعدين على اول فجوة، نقص المهارات. الفجوة الثانية، اصبح في عنا اشخاص بيتعبوا حالهم كتير، بيشتغلوا على حالهم كتير وعندهم معرفة وعندهم مهارات كتير كبيرة، ما في شهادة. فصار في عنا فجوة تانية اللي هي فجوة التوثيق، انه بروح على اي مؤسسة بيحكوا اعطيني شهاداتك. وفي الفترة السابقة ما انه احنا قاعدين كنا نحكي على صفقات اسرى وروحوا، صرنا نحكي إنه في عنا أسرة تروحوا بيمتلكوا من المعرفة والمهارات اللي كتير كبيرة، لكن في المجتمع عنا ما بزبط دول يتوظفوا. هاد تفكيرنا السابق إنه ما بزبط يتوظفوا وهن ما عندهم شهادة بتوثق تجربتهم وخبرتهم السابقة. لهيك صار في عنا فجوة تانية اللي هي فجوة التعريف أو فجوة الاعتراف بالمهارات الموجودة عند الأشخاص دول. في عنا فجوة ثالثة إنه كل حد بغني على ليلاه زي ما بيحكوها. يعني عنا جامعات، عنا نظام دولة، كمان وزارات، وعنا مؤسسات مجتمع مدني، وكمان عنا مراكز تدريبية. الكل بيطور لكن ما في تكامل في الأدوار. يعني بتيجي منلاقي إحنا المركز بيدرب شيء ما إلوش علاقة في الجامعة. يفترض ما كلياتنا نبدأ من الصفر، كلياتنا يفترض نبدأ ونبني على التجارب السابقة اللي موجودة عند كل مؤسسة. فيفترض يكون في عنا فجوة بتحل مشاكل الترابط اللي ما بين المؤسسات.
0: من هذا بنطلق أن التحولات اللي صارت عندنا خاصة جانب التكنولوجيا وجانب التحولات الاقتصادية صارت تتطلب مهارات أكثر. إذن
1: بالتأكيد وصار عندنا إحنا دراسة الجامعة ودراسة المدرسة بنحكي على 12 سنة، وبعدين بنحكي على 4 سنوات إذا فقط اكتفى بالبكالوريوس، بعدين بنحكي كمان سنتين إذا بده ماجستير، بعدين بدنا دكتوراه. هاي الأيام مع وجود التكنولوجيا صار بإمكاننا إحنا ب5 سنوات ناخذ كل اللي كنا ناخذه سابقا، لانه كان في صعوبه كتير كبيره نوصل للمعرفه والمعلومات. حاليا صارت متوفره بين ايدينا، لهيك صار بحاجه لفكر مختلف عن الفكر السابق اللي هو بنبحث عنه احنا، التعليم المستمر، التعليم ما بعد التعلم اللي احنا بنكتسبه من الجامعه وبنكتسبه بالمدرسه. لهيك صار في عنا فكره التعلم اللي احنا بنسميه ما بعد فتره التعليم الجامعي المستمر، اللي هو كل فترة بحاجة الشخص إنه يطور مهاراته عشان يواكب وعشان يضل في عمله، وإلا ساعتها حتى لو استلم وظيفة ما راح يقدر يكمل فيها.

0: معسكر في كل بيت، بدخل في كل بيت فلسطيني وفي كل مؤسسة، لأنه زي ما حكى الدكتور جمال إنه موضوع الشهادات والخبرات والمهارات كلها دائما متداولة وبحاجة إلها. وإحنا كشعب فلسطيني التعليم كان منقض إلنا، نتذكر النكبة وما بعد النكبة وامتدادنا في العالم العربي و و و و ومندرك أهمية التعليم، لأنه بجوز هو بحدد وبكون أكثر وضوح لهويتنا الفلسطينية. ولكن ما بعد 7 أكتوبر 23 يبدو أنه كل شعبنا في أهشة وضعيفة ومحتاجة. وأنا بشوف أنه تجربة غزة كثير ممكن تعطينا مثال كيف ممكن يكون تعلم وتعليم الكبار من المهارات اللي حكى عليها الدكتور، المهارات والقدرات والإمكانيات ممكن يكون منقذ، وليش مش بس منقذ في كشعب كهوية، ولكن منقذ حياتي وتفاصيلي إلها دخل في اليوم. بنعرف إنه دكتور الجامعة اللي ما كانش عنده مهارات كيف ينصب الخيمة صار يحتاج لهذه المهارة، وهذه المهارات إلها دخل بالكشافة، يعني ممكن يكون في لحظة من اللحظات. ومنكتشف إنه في لحظة من اللحظات الأم صارت هي المدرسة والأبو صار هو الحاضنة. كل هذه الأدوار اللي تخربطت أو تغيرت مع 7 أكتوبر والهجم الشرسي والإبادة أدركت إنه أو حددت إنه شعبنا كله فئة هشة، كله فئة ضعيفة. وهنا مندرك إنه نتذكر إنه دائما كان في عنا مشكلة دكتور في التعريف. إحنا دائما كنا نأخذ الخطة الفلسطينية لتعامل مع حالات الطوارئ، وإحنا نسينا إنه أصلاً إحنا حالات طوارئ منذ كم قبل نكبة 48، النكبة الممتدة، الأزمة الممتدة والطوارئ المتغيرة. بنتذكر الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. في الانتفاضة الأولى بجوز أجت عفوية كثير، راح الشعب للمنقذ اللي هو سميناه التعليم الشعبي، ورحنا لفكرة اللي هي في المراكز وفي الجمعيات وفي الكرة، وطورنا مسلوبنا التعلمي حتى كان فهمت كيف، يعني التعلم كان مهارات أكثر من كتاب ومنهاج. وإحنا بنتذكر برضو كذلك دكتور، أنا بدي أرجع شوي في التاريخ، بنتذكر في فترة ما قبل حضور قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قبل 94، أنا بتذكر لحد اليوم كان المنهاج الداوله هو منهاج الإدارة المدنية، كان منهاج أردني منقح بمنهاج إدارة المدنية، ولكن المعلم كان هو المنهاج الحقيقي، كانت الممارسات والأم والأب وحياة المخيم وحياة البلد القديمة هي المنهاج الحقيقي. عشان هيك أنا بحكي إنه تعلم وتعليم الكبار يجب أن يؤطر زي ما حكى الدكتور جمال بشكل متكامل بين جميع الفئات أو أصحاب المصلحة بنسميهم، أصحاب المصلحة، الجامعات، القطاع الخاص، هذا مهم كثير، القطاع الخاص وتدخلاته، بنحكي على المؤسسات المجتمع المدني، بنحكي على المدرسة، بنحكي على المعلم، نقابات المعلمين، نقابات أولياء الأمور، كل هذه الأجسام يجب أنها تتكامل ويكون في عنا مخرج واضح. وأنا بحكي يعني اللي بتحكي دكتور انه في عنا اشي تجربة ناجحة، ويبدو بعرفش ليش رجعنا عنها دكتور، كان في عنا تجربة المراكز المجتمعية لتعلم وتعليم الكبار، وصل عددها ما يقرب اكثر من 300 مركز قبل ما العام 2015، وانتشرت في الضفة الغربية كلها، وكانت تابعة جزء منها كثير للبلديات ومراكز نشطة في كل القضايا الحياتية، وكانت قضايا مهارات. لخلل ما داخل وزارة التربية والتعليم تم إلغائها وكنصرتها، وإحنا من اليوم نعرج على 4 مراكز مجتمعية: مركز بيت فريق، مركز الكرمل في الخليل، مركز اليمون المجتمعي، مركز في الخليل كمان. هذول المراكز لحد اليوم اللي بتطلع على تجربتهم كقصص نجاح بشوف إن كديش هن ملهمات في تعلم وتعليم الكبار، اللي هي القراءة الأمية في التكنولوجيا الأمية في استخدام التكنيك، أقول لك في الأمن السبراني وأمنك الشخصي مثل الموبايل، هذه كثير المراكز يجب أن نعيد التسليط الضوء عليها. وأنا كان عندي اقتراح بكشفك بخفكاش دكتور، بجوز ناقشته مع كثير ناس، إنه كل المراكز الثقافية، لماذا ما مش كل المراكز الثقافية في فلسطين أو جزء منها تابع للبلديات يحمل برنامج تعلم وتعليم الكبار من ناحية المهارات والخبرات؟
1: خلينا في موضوع الأزمات والممتدة بالواقع الفلسطيني، ذكرتنا موضوع النكبة وما تلاها من أحداث وصولا لحرب غزة الأخيرة، ولكن هذا كيف أثرت هذه الأزمات على احتياجاتنا لموضوع التعلم والتعليم كأفراد وكمجتمعات؟
0: بداية دكتور كذلك احنا جزء من العالم، احنا مش منفصلين، واحنا بجزء كل زي لما كان التعليم جزء منقض احنا امتدينا لدول الخليج ودول الجوار وأوروبا و هذه الأزمات الممتدة يعني للمرة الأولى بدنا نعترف انه كانت كثير قاسية علينا، ولم نكن مجتمعيا ولا على مستوى الإطار العام على قد تحمل هذه الأزمات. تحمل الأزمات بيعني أن يكون في عندك استعداد، في عندك جاهزية، في عندك استجابة سريعة، هذه كلها يبدو أنه أخفقنا فيها، وعشان نكون

0: مواضحين، ولازم الواحد تعلم بسموه من الدروس. عدونا عنده دائما في بسموه كن مستعدا وبتعلمه بسموه شيء تجارب. احنا بنمر على التجربه وبنعرفش احنا ليش فشلنا فيها، او بنعرف انه ليش فشلنا فيها، بس لا نستعد للمرحله الثانيه. في الازمات الممتده دكتور، هذا في شيء بسموه معايير الايني، اللي هي الشبكه العالميه للتعليم في حالات الطوارئ. في معايير وفي مبادئ بتكون تحدد مدى جاهزيه الدوله او النظام للاستقبال لهذه الازمات. بتمنى من المنظومه الفلسطينيه ككل، لما احكي المنظومه هذا بيحكي العقد الاجتماعي الفلسطيني الخاص بالتعليم، انه يكون واضح المعالم، دور المجتمع المدني، دور أولياء الأمور، دور المؤسسة الحكومية، دور الأنوروة.
1: وهذا بقولنا سؤال البعدين، طب وين في فجوات هذا الموضوع، خاصة من منظور أنتم كمجتمع مدني وكمؤسسات ائتلاف تربوي في الوصول إلى والتنسيق والاستدامة؟
0: يعني هو دكتور أنا بتكون أكثر واضح، أنا في شوي مرات فيش عندي
1: دبلوماسية،
0: يبدو أنه إحنا بتعاملوا معنا أنه إحنا مستخدمين، بحكي على القطاع الرسمي بتعامل معنا كمستخدمين كمجتمع مدني، تأتينا وقتما يحتاجونا ولكننا لسنا شركاء في صناعة القرار. بيجيبونا الخطة الاستراتيجية جاهزة وبقولنا شو لكم عليها ملاحظات، ولكن بشاورناش في بناء الخطة الاستراتيجية. وين تدخلات المجتمع المدني؟ أنا بحكي في تجربة غزة، المجتمع المدني كان هو المنقذ، يعني لم تكن هناك وزارة حاولت من خلال المجتمع المدني توصل لهذه الفئات الهشة والتعاني من الإبادة في غزة، بس من خلال المجتمع المدني، من خلال المنتديات، من خلال المنطقات. هذا مهم كثير، نعود لفكرة الشراكة الحقيقية في بناء النظام. إذا لم نكن شركاء في بناء النظام سنبقى على الهامش، وستبقى المنظومة كوبي بيست لتجارب سابقة لتجارب، واللي بتعلمش من خسارته هو بأكد على فشله.
1: احنا اتفقنا من خلال مداخلات ضيفينا انه الموضوع مش متعلق في الجانب النظري في منظومة التعلم، الامور يبدو متداخلة في اشكاليات اخرى، وهذا بقودني انا لمجموعة اسئلة للاستاذ جمال. شو المقصود بمنظومة وطنية للتعلم عن فلسطين او مدى الحياة؟ يعني هذه المصطلحات نحن بنستخدمها بالتعليم، شو المقصود فيها؟
2: ممتاز جدا، بس ابيح اذا تسمح لي هيك اكد على شغله تفضل فيها استاذ مشاهر، وحكى عن فكره انه احنا نستفيد من التجارب. احنا بنلاقي في فجوه عندنا كثير مهمه، انه حتى دكاتره الجامعات عندنا احنا عاده بناخذهم لدراسين برا فلسطين، فبيحكوا لنا عن تجارب فنلندا، بيحكوا لنا عن تجارب جنوب افريقيا، لكن في الواقع قد يختلف التجارب عندهم عن عندنا. يعني عندنا ازمات بصراحه متكرره كثير بتصير. طبعا نرجع للمنظومه، باعتقاد المؤسسات المجتمع المدني عندنا والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الرسمية جزء منها عملوا اجتماع وتحدث عن منظومة كاملة. المنظومة هاي الهدف منها انها تبني مجتمع يتعلم، مش منظمة تدير التعليم بحاله. ليه؟ لأنه احنا بطل عندنا التعليم خلص صار يكون في 16 يعني 16 سنة، لا اختلف شوي، عندنا صار المرحلة التعليم مستدامة. لهيك وضعوا عدة معايير، وضعوا عدة أسس، وضعوا عدة مقترحات وتوصيات اخرجوا فيها. فباعتقادي لو بدنا نسأل حالنا إحنا شو رح نستفيد من هاي المنظومة، أنا باعتقادي إذا تم العمل بتوصياتها وبالنتائج اللي طلعت فيها بعتقد رح نحل مشاكل كتير كبيرة، خصوصا إنه إحنا بنعتبر حالنا دولة لكن على أرض الواقع عندنا كتير معيقات إحنا بحاجة لتحليل احتياجها والعمل على حل المشاكل اللي بتنوجد. يعني نحول من كلمة دائما اللا مستحيل إلى واقع، من خلال إيش؟ من خلال خطوات تطبيقية كل حد يقوم بالواجب اللي عليه. يعني بنحكي حوكمة، لما كل واحد فينا بيعرف شو في عليه من حقوق، شو في عليه من واجبات، بعتقد بنقدر انه احنا يكون في عنا تكامل ما بين المؤسسات والمنظمات بشكل كامل.
1: طيب الان لو انطلقنا الموضوع الان، شو ممكن نربط بين التعليم النظامي والغير النظامي مع التعليم المهني؟ خاصة التعليم المهني الان اصبح مطلب للناس، مطلب لفرص العمل، مطلب لتطوير القدرات عند الناس، كيف ممكن نربط بين الامرين بعضهم البعض؟
2: رائع جدا. هلا في عدة طرق بإمكان نربط من خلالهم. يعني احنا بنعتبر كنا التعليم هو فقط منظومة تعليمية نولج، يعني فقط معرفية. الآن اختلفت. حتى لما بنحكي كنا على التعليم المهني كنا احنا بنروح لفكرة التعليم المهني اللي هو نجارة حدادة، اختلف كلياته. هلا حاليا التعليم المهني اللي هو المرحلة ما بعد الوظيفة او للحصول على الوظيفة والاستمرارية بالوظيفة. فبنحكي قاعدين احنا على مهارات الكل بيحتاجها ما بعد انتهاء من المرحلة الجامعية، فبطل يصير في عندي أنا مرحلة جامعية. لهون بنيجي بنحكي إحنا شو في علينا، شو الخطوات العملية لازم نعملها. أول مرحلة يفترض يكون في مرجع واحد لكل المؤسسات. هذا المرجع ما بنحكي إحنا مرجع فقط والله وزارة أو بنحكي، لا إحنا بنحكي مرجع بعبارة عن نظام بيحكم التكامل بين المنظومة كلياتها. يعني بنيجي بنحكي إحنا الجامعات يفترض إنها تقوم بنظام مأسسة وتوفير الغرف اللي عندها أو الصف اللي عندها لا يقدروا يستخدموها أصحاب الشأن المختلفين. بنيجي بنحكي إحنا على المدارس، المدرسة متى بيغلق أبوابها؟ إحنا بنحكي قاعدين على الساعة واحدة انطرت وثلاث أيام بالأسبوع مرات بيداوموا. بنحكي على المدارس الحكومية، طب هل إحنا فقط ما نقدر نستخدمها لهذا الموضوع فقط؟ طب هل ما بنقدر إحنا نفعل أدوار النوادي والمؤسسات والمراكز لاستخدام البيئة الموجودة عندنا؟ موجود عندنا بيئة ضخمة إحنا بنقدر نستخدمها. طب مش موجود عندنا مهارات كتير كبيرة؟ أعجبوني في إحدى الدول جابوا كبار السن بدل التهميش اللي إلهم جابوهم صاروا يستفيدوا من خبراتهم. الشخص اللي قاعد في دار الرعاية صار يقولوا له أنت شو في عندك شيء تقدم لي إياه، صار يقدم من خلال خبراته بغض النظر. حتى ممكن نحكي قصة، هاي القصة تعطي إيحاء للمسؤولين الآخرين كيف يحولوها لفكر، يحولوها لمهارة، فصار في عنا إحنا استدامة. الأمر الثاني بنيجي بنحكي إحنا على الجامعات، هل حاليا دور الجامعة فقط واقف على إنها فقط تنقل العلم الموجود برا لعندي، العلم اللي باخده من أمريكا أو من أوروبا أو من ينقلوا لي؟ طب هو إحنا البيئة اللي عندنا مش زي البيئة اللي هناك. يعني بالزمانات كنت أجي أحكي للناس أنت لازم تتفائل، واحد فقد أبوه فقد أمه فقد أولاده فيش شغل، أنا هو تفاؤل بحكي عليه رغم هيك إحنا راح نتفائل، لكن التفاؤل فيه له أساس، فيه له عمل، فيه له مسار كامل، وهذا الدور ما حد بقوم فيه إلا من خلال توحيد النظام. الفكرة الثانية إحنا بإمكاننا نعمل زي الداخل، بدناش نحكي زي الدول برا، زي الداخل عنا دورات كتير باخدوها الناس وعنا مهارات كتير باخدوها الناس. بجنوب أفريقيا بعتقد تجربتهم واقعية لنا ببيئة شبيهة إنه كتير ناس عندها مهارات بس ما معها شهادات. صاروا يدخلوا عملوا نظام كامل واللي كانت مسؤول عليه الدولة والمؤسسات ربطت كل المؤسسات عليه بحيث إنه كل شخص عنده مهارة بإمكانه يقدم اختبار، إذا اجتاز هذا الاختبار يعطوه شهادة فهو وثق خبرته. وهذا النظام نفسه إجى على المؤسسات، عندنا محمد راح على مؤسسة يشتغل بشهادة الجامعية، هذا ما بيقدر إنه يطلع عن مستوى موظف، هو فقط موظف. طيب بده يرتقي في عنده نقاط، هاي النقاط هي عبارة عن الدورات اللي باخدها بالاستمرارية، التعليم والتعلم اللي المستمر عنده. يعني أنا أخذت وظيفة مش صح إن أضلنا قاعد، بده أروح أتعلم. طب شو الوازع الداخلي بده يخليني أكمل النظام؟ فعملوا موقع إلكتروني زي هوية رقمية، وبعتقد في الائتلاف أوجد يعني وضع هاي الفكرة في النظام عنده، يعني وضعها كمان في التوصيات في المقترحات إنه إيجاد نظام يربط كل الشهادات برقم مرتبط بهويته. فباعتقادي هذا الشيء بصير يطور من مسمى موظف أول، موظف أول لموظف تاني ليرتقي يصير ساعتها مدير قسم، فلازم يكون مرتبط بالتعلم ما بعد فترة الجامعة.
1: من هذا بقودنا أيضا الآخر، طيب الآن الأمور المكتسبة خارج نطاق التعليم النظامي كيف يمكن تؤطر في إدارة نظام التربوي؟ يعني كيف ذكرت أنت الآن لصاحب المهارات، كيف ممكن هذا نوظفه هذه المهارات المكتسبة في النظام التعليمي؟
2: هلا يفترض انه النظام نفسه يفترض انه يكون بخمس اجزاء، يفترض انه يعني يقدر انه يكون يشكل شخصيه الشخص، ففي شيء بسموه خماسيه التوازن. يعني في دورات تعليميه او مهارات لها علاقه في الجانب التربوي عنده، في جانب العلم اللي هو جانب العقل اشغال العقل، في جزء ثاني له علاقه بجانب العلاقات. يعني احنا الكل اللي بنحكيه ما بنحكي فقط للمهنه، احنا بنحكي عندنا في تعالوا نطلع على المحاكم اللي عندنا قديش حالات الطلاق، شو سببها؟ انه هذا الشخص ما اكتسب مهارات جديدة كيف تتعامل مع الطرف الآخر. فبنحكي على الجانب الثاني، بنحكي على الجانب الثالث جانب الوظيفة، بنحكي على الجانب الرابع العلاقات والمشاكل اللي بتصير بالمجتمع. هذا الحكي كلياته يفترض انه يكون في عنا احنا بالنظام نفسه خمس مكونات رئيسية في النظام، اللي هي الدورات التطويرية على مستوى العقل، على مستوى المهنة، على مستوى الأسرة، على مستوى الجسد، وساعتها بصير في ملف للشخص. هذا الملف بيحكي قديش مستوى هذا الشخص، ومن خلاله ممكن يزيد الراتب، يربطوها بزيادة الراتب، ممكن من خلاله يعملوا فرص تشغيل. أنا بعجبوني قبل فترة المصممين كانوا منزلين بوست حكوا إنه إحنا شغلنا كلياته راح. ليه؟ جزئية واحدة إنه ما بتروح على مهنية، بفكروا إنه إذا صار في عنا أدوات ذكاء اصطناعي إنه إحنا تخلينا عنها
1: أخذ الدور.
2: لكن في عنا قاعدة تانية بتحكي لك بدل ما تشتغل 8 ساعات اشتغل 4 وأعطي نتيجة 16 ساعة. النتيجة هاي من خلال الدورات المختلفة اللي لازم ياخدها. يعني إذا أخذ دورات إلها علاقة بالوجدان بالعاطفة بتأثر كتير على التصميم، إحنا قاعدين نحكي فقط على فرد واحد. إذا أخذ دورات بالألوان برضو بتفيد. طيب يفترض إيش يأخذ هون؟ يأخذ دورات بإصدار الأوامر للذكاء الاصطناعي، كيف يتحكم، بسموها هندسة الأوامر. يفترض إنه يأخذ ليطور حاله، فيصير الإنجاز اللي كان ينجزه بوقت كتير طويل ويتعب نفسياً ويروح على الدار مهلوك، لا، بيقدر إنه ينجزه بوقت أقل ويأخذ راتب أعلى. فيفترض من خلال هاي الدورات والنظام اللي إحنا بنحطه نسمح له إنه يقدر يتواصل مع المؤسسات الخارجية، نسمح له إنه يكون عنده شراكات. لكن كيف يكون عنده شراكات؟ بحسب مستوى هو كم دورة ماخذ، كم ساعة.
1: أنا أنتقل إلى أستاذ شاهر، كيف ممكن للمؤسسات المجتمع المدني أن تنتقل من تنفيذ بعض البرامج والمشاريع إلى المشاركة في إعداد المنظومة؟
0: بداية دكتور، زي ما قلت سابقا، أنا مهم كثير أنه يتعامل معنا الطرف اللي هو صاحب المسؤولية أو اللي هي وزارة التربية والتعليم والأذرع الحكومية الرسمية، مع المجتمع المدني كمكون حقيقي وفاعل ومؤثر، وليس مجتمع يعني إشي هامشي وقت الطوارئ نستخدمه. وبدي أكد على اللي حكيت دكتور جمال، أنا كثير يعني بيحزني أنه بتروح في أي جامعة بتلاقيها بجيب لك النموذج الإيرلندي والنموذج الأمريكي والنموذج الفرنسي، طب وفي عنا النموذج الفلسطيني وفي عنا تجاربنا. اليوم كثير من الجامعات تقاس ليس بشيء، يعني جبت التوجيه 99 وبيخضعوك لامتحان مهارات وخبرات، وممكن تجيب فيه 60 لأنه في قدراتك على التواصل، قدراتك على الأداء، قدراتك على الخطابة أو صياغة المصطلحات، هذا مهم كثير. وبرجع للموضوع الفلسطيني دكتور، أنا بفكر أنه أنا كان عندي اقتراح للوزير بشكل مباشر أنه أي بحث، رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه لا تعالج موضوع فلسطيني مباشرة على المستوى التطبيقي. يعني في بعض الجامعات اليوم انت بتيجي بتحكي على موضوع مثلا نفس القيادة الفاعلة او القيادة التحويلية في إدارة وزارة التربية والتعليم، اذا لم تأخذ مثال تطبيقي ويمارس على الارض في هذا التجربة ويضلوا في الإطار النظري، يتم رفض الرسالة. ونروح على الجانب التطبيقي عشان مباشرة كل هذه المعارف يسموها إنتاج معرفي، هذا
2: الدكتور صحيح،
0: هذا الإنتاج المعرفي إذا ما استفدناش منه فلسطينيا كيف وين يروح؟ يضلوا على الرفوف وجهد وعشر تلاف دينار مكلف رسالة الماجستير ولا الدكتوراه وبعدين تنحط على الرف، حرام.
1: طب من خلال هذا المنطلق أنت بتحكي، كيف يمكن للبلديات والمراكز، حكيت أنها الثقافية والمجتمعية، تلعب دور في هذه المنظومة؟ كيف
0: دكتور؟ ما هي أنا من الجزء التكاملي مهم كثير. مثلا على سبيل المثال في الخطة القطاعية المرتبطة في موضوع تعلم وتعليم الكبار، نرجع لصلب موضوعنا، في عنا الخطة الفلسطينية. الخطة الفلسطينية مكوناتها وزارة الحكم المحلي مثلا في البلديات، وزارة مجلس على الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الدينية، وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والاجتماعية. كل هذه المكونات كان لازم يكون فيها امتدادات مجتمعية. الحكم المحلي بنحكي البلديات، وزارة الثقافة في عندك المراكز المجتمعية، كل هذه بسموها يعني تدفق البيانات. احنا اجى وكيل الوزارة الشباب والرياضة وكان موجود في الخطة القطاعية واعتمدها، ولكن هذه الخطة لم تنقل الى المراكز الشبابية، لم تنقل الى المراكز المجتمعية، لم تنقل الى البلديات. عشان هيك احنا في الائتلاف التربوي الفلسطيني عانينا من جهد كبير ان نقنع البلديات باهمية المراكز المجتمعية، مع انه الاصل وكيل الوزارة اللي هو بحط الخطة العامة لكل البلديات اجى واقتنع. بس تخيل انت بتقنع الوكيل وزارة التربية والتعليم وبتقنعش مدير مدرسة ولا مدير تربية والتعليم بالخطة اللي اعتمدها الوزير، هذه مشكلة وفجوة.
1: طب كيف ممكن نعمل شراكات حقيقية بين المؤسسات الرسمية والأهلية؟
0: الشراكة الحقيقية دراسة الواقع بشكل حقيقي، أخذ الفيدباك من المجتمع، وين الدور اللي ممكن يلعبه كل مؤسسة. وبتوقع انه كثير احنا بنرمح على عشي فاضي، خلي جهدنا شوي مثمر ونأسس فيه كل المراكز المجتمعية، المراكز الثقافية، المراكز البلديات تأخذ دور حقيقي وتقدر تنجزه وتحققه بشكل فعلي وبعيد عن الشعارات، لأنه احنا انتصرنا كذا مرة في الشعارات ولحد اليوم مكانك سر وقاعدين نخسر دكتور.
1: بالفعل هذا بقولني لمحور ثالث في هذا اللقاء، اللي هو دوما الرؤى تكون طموحة وسقفنا عالي، ولكن التحدي الحقيقي هو الجانب العملي والانغماس في التطور. وهذا بقودني مجموعة أسئلة للأستاذ دكتور جمال، هو شو الأولويات التعليم يعني احنا كفلسطين، شو أولويات
2: أولويات التعليم؟ صراحة احنا حاليا فكرة واحدة، نحول كل مقترحاتنا لتطبيق عملي صحيح، ونحوله لإجراءات قانونية في حال انه بعض المؤسسات الموظفين فيها ما بتقبل الفكرة الرئيسية كمجرد تفكير. يعني انا كتير مبسوط من أستاذنا شاهر وهو حكى عن موضوع فكرة انه عندنا يعني اطروحات وعندنا امور كتير مهمة. يعني انا صراحة قرأت اكثر من مرة لانه من خلال قراءات لعدة دول ناجحة لقيت انه هاي صراحة افضل من كل اللي قرأته للدول الأخرى. ليه؟ لأنه هون بتحكي عن واقع حقيقي إحنا بنعيشه، ما بتحكي فقط عبارة عن بحث وعن رسالة، لا هي فقط مقترحات لا تطبق. فباعتقاد أنا هون إحنا مرات بحاجة لنظام سريع يعني تعتمد وترسل لكل المراكز ولكل المؤسسات للتطبيق، ما فيها للنقاش، ويفترض يكون عندنا خطة 5 سنوات لنطبقها. فلما نيجي نحكي إحنا على المقترحات، يفترض إحنا أول خطوة نحكيها إحنا بدنا نكون عمليين، بدنا نكون ناس فعلياً منغمسين في العمل، مش فقط بالقراءة الممتعة لبعض المقترحات. لهيك أنا مع إنه الوزارات تأخذ قرار وتبعته للمديريات، بالإضافة بعدها يتم توجيه كتب لجميع المؤسسات الأهلية لتفعيل المقترح.
1: طب هذا بيكون نموذج كيف يمكن نربط تعلم الكبار بموضوع سوق العمل وفرص العمل المتقدمة، كنموذج نسقط عليه اللي انت طرحته الجانب النظري والطموح.
2: جميل جدا. حاليا عندنا اكثر من 250 مؤسسة متخصصة بالدراسات والابحاث، وكلياتها عندها ابحاث بادق المشاكل اللي بيعاني منها مجتمعنا الفلسطيني. اول خطوة يفترض احنا يتم تشكيل لجنة، وهاي اللجنة تاخذ كل المقترحات هاي وتحولها لحلول. احنا ما بدنا نضل نحكي في المشاكل. انا من زمان كنت نطلع احنا من نابلس لرام الله، كان يصير في اطلاق نار على الحاجة. اليوم الثاني شو كان يعملوا الاحتلال؟ شو كان يعمل؟ ياخذ احتياطات، فصار يحط الاسمنت، بعدها صار يحط، يعني كل تجربه بحولها لاستفاده. احنا يفترض كل مشكله كنا نعاني منها نحط حلول ونطلع ونخرج بحلول تطبيقيه عمليه ويؤخذ فيها.
1: هل ممكن نعمل اسلوب قياس؟
2: بالتأكيد بالتأكيد في مؤشرات كثيرة يفترض إن إحنا نأخذها بعين الاعتبار. يعني بعتقد إذا إحنا أجينا حكينا والله إحنا يفترض إنه بعد 5 سنوات يفترض إنه يكون في عنا مثلا خطة كاملة متكاملة تم العمل عليها، لا يكفي. يفترض نحكي إحنا يفترض إنه يكون في عنا 250 دورة على جميع المحافظات، يفترض إنه يكون في عنا 25 مهارة يتم تطويرها، يفترض أنه يكون في عنا مخرجات قابلة للقياس بناء على مؤشرات، كم عدد الدورات، كم عدد المراكز، كم عدد حالات النجاح، مش بس بالدورة بدنا حالات نجاح، كم عدد المؤسسات اللي استفادت، كم عدد الأشخاص، قديش قلت نسبة البطالة اللي موجودة عنا. إذا إحنا قدرنا نحط خطة وقدرنا نحط معايير قابلة للقياس، مؤشرات أداء، بعتقد فعلا راح نحقق الرؤية تاعت المؤسسة. لكن كل هذا الحكي يبقى كلام إن لم يكون في إجراءات من قبل الجهات المسؤولة عنا الوزارات. يفترض أنه يكون في إجراءة وأخذ قرار وإرساله للمؤسسات لتفعيل هذا الشيء.
1: وهذا التحدي مطروح على أساس شهر، كيف يمكن لهذه التحديات أن نواجهها؟
0: والله دكتور لما نكون حقيقيين واضحين مع نفسنا. يعني أنا بحكي كثير، أول شيء مسؤولية التعليم العالي، مسؤولية كل المؤسسات الرسمية تكون شريكة في هذا البناء وهذا الإنقاذ، أنا بدي أسميه إنقاذ لمجتمعنا. أنا بفكر كثير إنه كثير إحنا منروح للشكل أكثر ما منروح للمضمون. يعني في الجامعات في إشي بيسموه المشاركة المجتمعية ولا
2: صحيح
0: المسؤولية المجتمعية للطالب، والمهم جيب لي ورقة بس بيشرفوش عليه وين راح وين دوره وين استفاده. مهم كثير من مؤسسات زي مركز يافا الثقافي بيجيها 10 من جامعة النجاح مختصين في علم النفس والدعم النفسي. طب ما هم كل شعبنا بحاجة لدعم نفسي، ليش يعني نقفل هذه الموارد وهذه الطاقات؟ مهم كثير المعلمين. في كثير انا عجبتني تجربه دكتور في مخيم العين. مخيم العين في عندهم اسي بسموه مجلس المسنين، انا فكرت مسنين، طلع معظمهم دكاتره ومعلمين وعاملين في الخدمه الاجتماعيه، وكلهم بيجتمعوا مره في الاسبوع وكيف بيعملوا تدخلات داخل مجتمع المخيم. المعلم بيعمل دروس تقوية، المختص في موضوع السلامة برشد الناس كيف يتدخلوا. هذه كلها التدخلات مهمة كثير كثير، بتبدأ من كل المنظومة. وأنا بفكر أنه كثير عمادنا الأساسي اللي هي مؤسسات التعليم العالي هذا مهم كثير في دور الشراكة، وما ننساش أنه نكون مؤسسات المجتمع المدني برضو يعني شريك حقيقي، بدناش كثير نضلنا نعتمد على بوابات للتمويل.
1: طب هو هذا بكون كيف نضمن هذه المبادرات المستدامة مش قصيرة المدى تنتهي بعد شهرين ثلاث سنة تنتهي هذه المبادرات؟
0: هذه بتعتمد على الإيمان والقناعة واليقين اللي قائمين عليها إنه هم جزء أصيل من شعبنا. أي تدخل سلبي راح يكون هو معاون للاحتلال. وانا بدي ارجع للمنظومات اللي كنا نحكي فيها زمان، انا شوي دكتور مش متطرب بس انا كثير مبدأ في هذه الامور، انه اللي بيخذل شعبنا بتحطه مباشره بمصف المتخاذلين، وبنفعش كثير نضلنا دائما مجاملين. في مؤسسات كثير بتنهب موارد شعبنا وهي بس هيك اسم وبتاخذ تمويل وبتصرفه، مؤسسات زي الجامعات اذا ما اخذتش دورها، جامعه النجاح الوطنيه، جامعه بير زيت كانت رافعه لقيادات وللمجتمع، وكانت انا وانا طفل صغير اروح اتعلم في جامعه النجاح، ما اتعلمش فيزياء وكيمياء دكتور، اتعلم القيم الوطنيه والتدخلات المجتمعيه، وطلعنا في اعمال التطوعيه اللي كانت كدوها. هذا مهم كثير انه ترجع لهذا الدور الطليعي ونعتبر كلنا شركاء. اذا طفل رمى عقب سيجارة في بلدة بيت فريق، بدي أعتبر أنا حالي مسؤول لأني لم أشارك في تهذيب وفي تنمية مهارات والقيم الوطنية والمبادئ الوطنية زي أي أستاذ زي أب موجود في بيت فريق.
1: السؤال الأخير لك حتى نكون يعني عمليا، لو أننا طلب منك الآن ثلاث مقترحات عملية تنفذ غدا، ما هي الخطوات؟
0: والله يا دكتور أنا بفكر كالتالي، أنه لازم يكون في عنا تصميم لنظام كامل، لنحكي على تعلم وتعليم الكبار، نظام تصميم كامل يأخذ الشركاء الحقيقيين والفاعلين، يأخذ أولويات شعبنا، يأخذ الدور الأساسي للأزمات المتتالية. وإحنا مش فكر أنه مش رح ننعتق من الاحتلال لا خلال سنة ولا سنتين، هذا مهم كثير، ينحط وينحط على وقت طاولة التنفيذ ومسؤولية الجميع الشركاء فيه. أنا لا أعفي مؤسسات المجتمع المدني زي لا أعفي الوزارة ولا أعفي مرؤساء جامعاتنا هيك عشان أحدد المسؤولية بشكل واضح، ولا أعفي الإعلام دكتور طبعا. لأنه هذه ماكينة كاملة، يا إما مننجو أنا خصوصا بعد 7 أكتوبر إحنا كشعب فلسطيني، يا مننجو يا إما رايحين للاندثار لا سمح الله.
1: دكتور جمال كلمة أخيرة ممكن القول فيها؟
2: أنا باعتقادي إحنا بحاجة للرقمنة، والرقمنة هون مش نحول ورق لملف بي دي إف، إحنا بحاجة لمهارات بشكل مستمر ومستدام ما بعد الجامعة لحد ما يصير واحد عمره فوق 80 سنة. كل يوم إحنا عايشينه، كل يوم إحنا لازم نتعلم شيء جديد لنقدمه. طبعاً بدي أشكر يعني إذاعة حياة ومركز أصداء كمان على الفرصة الجميلة كمان والإئتلاف.
1: أنا باعتقاد إنه هذه الحلقة الثانية خلال أسبوع في هذا المجال، وباعتقاد إنه هذا الكلام يوز تجربتي بالعمل الإعلامي مهم جداً، إنه شعرت إنه ممكن نقدم لشعبنا إشي بصراحة. أحياناً الأخبار والأحداث تتغير لحظة بلحظة، بالتالي هي فقط معلومات. إصابة، اعتقال، عدد، روحوا فلان، أجا فلان، ولكن إنه نتكلم بالجانب الدسم، بالجانب التروي في غاية الأهمية. بالعكس أنا سعدت في إعداد وإدارة هذه اللقاءين، وإن شاء الله يكون لنا فرص أخرى. الهدف منها إنه نفيد مجتمعنا ونساهم إحنا كإعلام كما ذكر الأستاذ شاهر إنه يكون لنا أيضا دور في هذا الموضوع. طبعاً أنا بشكر الأستاذ شاهر وأيضا الدكتور جمال هذا الحضور وهذه الاستفادة وهذه النفع المنفعة لمجتمعنا الفلسطيني، ولكن باعتقاد إنه أمامنا تحدي كبير وأمامنا فرص أخرى وتحدي في هذا المجال، وإن شاء الله على الأقل نعيد في الجانبين العملي والنظري موضوع مفهوم التعلم والتعليم كيف نعيده وكيف نصيغه بنظامنا الجديد، وأيضا الربط الجانب النظري بالجانب العملي مهم جدا، وأيضا أن نواكب التحديات العالمية سواء كان في الجانب التكنولوجي الجانب الرقمي والجانب المهني، وأيضا أن نساهم في كل الميادين تعلم الكبار والصغار الذكور والإناث، خاصة أنه إحنا لدينا تجربة ناجحة فلسطينية في هذا الموضوع رغم الإخفاقات ورغم التحديات اللي علينا فيها جراء النكبات والنكسات المتتالية. شكرا لمتابعينا ومستمعينا، وأيضا شكرا لضيوفنا في هذا اللقاء. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن. عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز. عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟ الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
9: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الساعة الآن 1 ظهراً.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: على راديو حياة.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

هي الأولى، هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM، هي وبس.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: إنها الثالثة مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: Let's listen to the music. Relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.

الكل الكل انبلى بهواها انبلى بهواها انبلى بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

عم تسمع هون حياة FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: الرابعة مساءً.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيلية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلية أم الحمضيات وأم الجوافة من زمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. ميزتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بجن روح بغيباتك متحن بتندى.
1: راديو حياة قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي،
2: هواها نابلسي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: إنها الخامسة مساء الآن.
5: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية لحار في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة والهو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
3: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0 حلو.
3: حبيبي
2: يلا

0: وبحبك.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا مد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا مد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: إنها الثامنة مساء.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: وجه القمر يا وجه القمر.

0: حياة اف ام بتشيك على القديم.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: باب حاطي لليون كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع
0: حياة

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: التاسعة مساء الآن. حياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: بابحث اليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياة

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8 الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
1: البلدة القديمة من الخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفغة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو مباني البلدة القديمة على عدة فترات، ترى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، فتتراوح من 200 إلى 800 عام كحد أدنى، وتبقى بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد إلى 1000 عام.
0: تقع الخليل جنوب الضفة الغربية وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين هما مخيما الفوار والعروب.

0: للخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ست نصارى زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة الإسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخلله ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابن إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول الست قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصا في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبدا، وبيقول أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة طبعا. التقية زي ما قلت لك من عهد الأيوبيين تقريبا ألسنة يوميا عندنا قمح مجروش، جريشة يعني، وقمح نوعية معينة، مش أي قمح بيمشي عندنا. يومين في الأسبوع على مدار العام، اثنين وجمعة بيكون عندنا لحمة أو دجاج. العدد يعني تقريبا القمح بيختلف عن اللحمة، اللحمة أكثر بتضاعف العدد. عندنا القمح تقريبا 300 عائلة، لما يكون في لحمة أو دجاج بيقفز العدد ل 600 عائلة بياخذوا الدجاجات من عندنا هون وبيعمل عليهم مقلوبة.
0: انت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب القدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

عم تسمعون حياة FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حياة اف ام اغنية
1: يو واتساب
0: موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: مش أنا شطور؟
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

قلتيلي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني، شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: أحاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

أنت رفضت قبلت أنت لي في عينيك أحلام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ولا يوم بفرح ليالي ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبك.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق.
4: رح أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: تنسى حدا.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.